بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان تسمعونا في التأخير ده ما من رادرنا انت تقول قول والله يقول قول دونا 75 دقيقة خدمكم في كانت الفن تشوكي الفريد تشيس وتقديم هارون وموسى الساعة 7:08 دقيقة وصلوا دائما ببرمينا بغسم الله ربي من مجمعنا

17 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرامينا بقسم الله ربي منا من جمعنا اللي دار نشيط الله طيب ونزال الصدوة دمضان سقط تطلب من الناس أن نترلوك اسمهم ده ونمنا قاعد في كارتيا نوارا سكسيون اه يلو 15 ولو 8 وفندي خليش المكاتب أن نقاط ويمشي الإدارة باش يخص ترنج هم آدم مها آدم مها مادي آدم لو 8 ومحمد قرب لو 11 و12 أبلاي بكر محمد لو 13 14 و15 سليمان محمد إبراهيم لو 16 و17 وحميدي حميدي آدم خوري لو 20 لو 18 خليش المكاتب الناقات ويمشي الإدارة باش يخص الإدارة نقول بلا ضم جاكم بغاسي دائما الإدارة شنو ضايق ونظر سدوا دم سكن سكن من السيد Sopo, Jelbo, Palai, Indragafi, Cartier, Dineo, Section 3, Ilo, 171, Lo, 10, Khalish, Ilo, Gatimanatina, Gadawim, Leader, Bessio, José, Terangal, Beladom, Jacob, Convocation, Diamond, Leader, Shinova, Diver, Zarasar, Gatimanatina, Tatlumina, Said, Ali, Mohamed, Indragafi, Cartier, Digel, Kudu, Section 2, Ilo, 17, Ilo, 47, Ilo, 15, Khalish, Ilo, Gatimanatina, Gadawim, Leader, Bessio, José, Terangal, Beladom, Jacob, Convocation, Adam, Naran, Combarif, and Common Khali, Bia, Habdurum. الحاج عبد الله أبو بكر عبد الله حسن عبد الله بشار عبد الله بلاما أبا كوشة موسى بكر حسن الرمات محمد عمر بلاما محمد جدة أب سكين حسيني مود واللوان مود واللوان أبا الوالي يوسف جدو موسى بشار أحمد جبرين أحمد هارون عبد الله هارون عبد الله محمد كبير آدم بشارة جدة مؤمن عبد الله إدريس يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروس ولاتهم وأخوهم آدم الحاج ده المعروف بأسمان ولد الحاج تماتم ده يسوى على روسي سؤال بسبد ولازمة كمان بلهت في هلة بلاما أبا كوشة نكرر الحاج عبد الله أبا بكر عبد الله حسن عبد الله بشار عبد الله بلاما أبا كوشة موسى بكر حسن رماد محمد عمر ملام محمد جدة بسكينة حسيني مودو اللوانة الوالي يوسف جدو موسى بشار أحمد جبرين أحمد هارون عبد الله محمد كبير آدم بشارة جدة مؤمن عبد الله إدريس يبلغ بفرها لكل أهل البر وداخل روسنا ولاتهم واخوهم ادم الحاج المعروف بعثمان ولد الحاج التماتم ولد الحاج التماتم الله روسي سوى الم بسبد ولازمك من باكر بلهت في هل بلامه ابا كوشه

0: سبعة وخمسطاشر دقيقة في السودان على الإجابة زميل بكر رسم مخارجة حسين السامي من نشرة الأخبار الصبح هي صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حارون موسى الحاج. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 26 محرم 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادير أسكمالا هن أعمال الدورة الآدية الأولانية من الولاية التشريعية لعام 2026. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس مناسبة هن الأيام العلمية الأولانية اللي بتكلم في نظم طلب طب الخليج. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة النيامين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس ختام أعمال الدورة الآدية الأولانية من الولاية التشريعية لعام 2026 بحضور رئيس الجمعية الوطنية علي كولو تشيمي وكثير من الشخصيات المرجعية والسفراء الموجودين في بلدنا تشاد. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: خلال الدورة دي المجلس عن الشيوخ درس ووافق في 14 مشروع ومقترح قانوني فوق مواضيع كثيرة من ضمن الموافقة في العدد من الاتفاقيات هنت الديون البدء مفوق التنمية الاقتصادية وقوان البنية التحتية. في دا الجلسات العامة قدموا فوق 8 أسئلة شفوية ونقاشات وأسئلة آخرة تخص حياة المواطنين وتعالج المشكلات اللي بيعاني منها المجتمع التشادي، والدبلوماسية البرلمانية شكلت أحد المواضيع الرئيسية في الخدمة الخارجية هنا مجلس الشيوخ. ودا خلال الدورة البقت عشان الدبلوماسية هي مجلس الشيوخ هي بتنكتب في إطار العام هنا السياسة الخارجية هنا جمهورية تشاد، وعشان تساعد الجهود الدبلوماسية البقودة كبيرة الدولة عشان يقووا الشراكات هنا البلاد الثنائية وبأطراف كثيرة متعددة.
1: وزير الصحة العامة والوقاية دكتور هارون كبد دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس المناسبة انت الأيام العلمية الأولانية اللي بتكلم في نظم طب القلب والتغيير الكهربائي عن القلب. المناسبة بقت في مستشفى النهضة بحضور كثير من الأطباء والسفير هنا فرنسا في بلد نجات إريكا جيرار. الأمين العام لوزارة الأمن الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية آدم الدر النور رأس الحفلة الرسمية للبداية الاستراتيجية لمنظمة الرؤية العالمية في تشاد. زميل تجاني سيرامات والتفاصيل.
3: أكثر من 40 سنة منظمة الرؤية العالم قدمت جهود كبيرة لفائدة هننئيال الدقاق وحققوا إنجازات كبيرة وأنطوا الاستراتيجية القطرية، وده ببدأ من سنة 2026 لحد سنة 2030 في تشاد. في البداية كلم المدير الوطني لمنظمة رؤية العالم في تشاد السيد إدوار رنغوي، قال هم انخطوا الاستراتيجية عشان بحققوا الأهداف التنمية الدائمة عشان الأطفال هم بس قاعدين بعانوا في كثير من المشاكل. بعد ده كلمت المديرة الإقليمية للرؤية هنا العالم السيدة كارلا دومينيكا، شكرت الحكومة نجاد والشركاء الفنيين والماليين القادرين بقدموا الجهود المتواصلة للإيال الدقاق. شال الكلام الأمين العام هنا وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية السيدة آدم التور النور، شكر الالتزام هنا رؤية العالم المستمر بالعمل دائما مع الحكومة نجاد عشان بحسنوا الظروف انت المعيشة للإيال الدقاق، والطلب من المكلفين خلي ببنوا استراتيجية عشان كيف بنفذوا البرنامج الموجود. وأخيرا الاستراتيجية القطرية التبدأ من سنة 2026 لحد سنة 2030 دي مرحلة جديدة عشان بقووا الشراكة بين المنظمة والحكومة التشادية، وبكون في التزام مشترك عشان ببنوا بيئة فوق أي ولد بيعيش بأمان وعنده حقوقه الأساسية.
1: رئيسنا اللجنة المكلفة بحسابهم السكان والسكن في المرحلة الثالثة قندول فيكاما قدم حديث في وزارة إدارة الأراضي واللامركزية وكلم في كيف العمل عن حسابهم السكن والسكان ده ماشي. زميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: الهدف من النقطة الصحافية دي يوضحوا للمواطنين والرؤساء عن الوحدات الإدارية المعنية عشان يعرفوا المواضيع التخص الحدود الإدارية والتقسيم عن القرائط في المناطق الوافق فوقها في المناسبة عن الحساب عن عدد السكان والسكن. التواصل ده جاء بسبب أسسان اللجنة الخاصة هنت اليقظة وبقرار نمرتا 93 عن سنة 2026 المرك يوم 1 شهر 7 2026. القرار دا يخص معالجة الشكاوي والمواضيع التخص الخرائط والحدود الإدارية عشان دا اللجنة تخبر المواطنين والسلطات المحلية اللي بيقدموا شكاوي سواء كتبوها بإيدين أو كلموا بخشمهم خليه يقدموها لمشرف عن المنطقة أو كمان يقدموها لرئيس عن الوحدة الإدارية من جانبها بتقوم بقدمان مباشرة للجنة الخاصة. النجاح عن العملية هنت الحساب عن عدد السكان والسكن يعتمد ليقظة شاملة وواضحة ودافي كل الأراضي الوطنية التشادية وبسبب ده البلاد قسموا لأقسام هن حسابه والتنظيم ولوحدات بسموها مناطق البحاسب فوق السكان والسكن. اللجنة الخاصة دي هي قطاع هن عمل كلفوها عشان تقدم في الإحصاء ودافي الفترة هن حسابه هن السكان والسكن.
1: المهندسة باسم منسقية جمعيات المجتمع المدني اللي بتدافي لحقوق الإنسان اللي بسموه بالاختصار كاسيدو ماريلا جيلي برما قدمت حديث صحفي وكلمت بالإحصاء وطلبت من السكان خليه يستقبلوا الأجان ريسانسير الناس اللي بجوا بسجلهم. خلينا نسمعه.
4: شباب كلهم كدلوا في أي منطقة أنا الشات في المشكلة أنا إحصاء ده ليه بعرفوا عدد أنا الناس أنا بوبيلاسيون أنا شادة كم شادة عند البوبيلاسيون خليه يال دقاك وناس كبار كلهم كإحصاء ده دور تعرف عددهم وده أنا ده كان ناس مروجو كتيرين خاصه لأجان ريسانسير ده مش لهم ده بلاقوم بجهد ليه بعرفوا فوق الجمل أنا ناس القادين ده أم باكر كالهالحكومة إرفت عدد أنا ناس عندكو في بيوتكو في منطقة هناكو ده بعدين الناس بقدر بقولوا داكو أنينا ده في منطقة المشل دادنا ده دا عدد أنا ناس عندنا والما عندنا حسا ندور لنا مدارس مستفايات ودروب ومشل تعرفوا ده دروب كان ما في ده ديفلوبما ده ما هي كل ما فيها وده بس حسا كاسيدو هي قمت بجهود ليه تشجي ناس بمرقو في أي سادة هي تشكر الحكومة وناس أنا إنسات الماء قاعدين بخدمه كتف بكتف ليه أي سادة تقلين النجاح في الشاد مش لا تعرفوا ده أي سادة هو أشهر سنة مش لسا اليوم سوينا في 2026 إن شاء الله أنكون 2036 الألا أنت أمور ده بطن نجو في أي سال آخر لنعرفو عدد أنا ناس أنا بوبيلاسيون تشاجين ده.
1: الأمدانة بلدية الثانية كريم أجي كريم ورافقتا المندوب العام للحكومة بلدية أنجمينا أمينة كوجيانا وعدد كبير من السلطات الإدارية البلدية قاموا بزيارة في بعض من الشوارع جوجي الركب لهم الأمبولات البولو بالطاقة الشمسية. زميلة جهوة حبيب عمر التفاصيل.
5: هارد جوجي لقت زيارة كبيرة من الأمدة أي المير حنا ديزم أرندسما كريم عاجي كريم مع الوفد حقه ومعايا كمان المندوب العام هنت الحكومة هن الميري أمينة كوجينا والهدف من الزيارة دي عشان يفقدوا المشروع اللي بيجدد بعض الطرق والشوارع العامة الداخلية وضوينا بالأمايد هنت الطاقة الشمسية والشارع الرئيسي اللي كان سجله فوق الزيارة هو شارع هن لبن والهدف من المشروع بحسن البنية التحتية داخل الحارة وجدد الطرق وداء البسائد للماشين والجايين في كل أغرادهم خاصة أصحاب هنا السيارات والموتويات والمواطنين بصفة عامة وكمان الأمايد هنت النور البتضوي وبتأمن للسكان هنا الحي خاصة في لب الليل بتأمنهم من السراريك وفي دا تكلم المير حنا بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم وقال
6: بكان ناس مشي تشوفوا دا شاري حنا لبن وشاري حنا سفر مود دا أي وقت عند صوبات يعني بكان عند فوق هرامين يعني قبل أزو فوق الأوين أخوانا أمهنا وأبهنا بكان دا كان جاي انت ماشي بموتو ولا كان ماشي بأي شيء يعني معنات السكرتي ما في حسا اليوم من اليوم دخلنا النار حسا قبل قاتوا شوفوا دا يعني دا هدف حنا الأكزيكيتيف الحسا قنا خدمه دا
5: كم من جانب الدلجي الآن مهنت الحكومة القاعدة في الميري حنا مدينة أنجمينة أمينة كوجينا هي كمان كلمت في المشروع البدخل في جددان الطرق ودوينا بالأمايد هنت البانو
7: بروجي الكومينة أنا دوزم عرندسما كما بهميتا وجابلوكو كاربا لسيكوريتي أنا كشوفو مهاسا قاعدين دا ما خلينا بكلام كتير المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أي ما يوم بول مير دول دا قربوم لي داكو اليوم كونسي أنا دوزم عرندسما فكروا في مجد أنا population أنا دوزم عرندسما اسبسيفكما في كاريكات وشوخال أنا نطلب منو كدا أغوفو ما مهمن كلي أغوفو ما
5: نذكركو بكونو كملت الزيارة بالجولة الميدانية الكانغا موبيا في الشوارع هنت الحارة قجي والكان ركبو فوكا الأمبولات
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية تاودا إسماعيل يامودا جربو نصب رسميا أمس فجر المندوب الجديد عن المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بحضور المسائل الإداريين والعسكريين والمدنيين من مدينة أبيشي محمد علي محمد أمين
8: أيونو بمرسوم نمرتا 2018 على 2 جوان 2026 عمر إبراهيم ديساندي بدلا ليوسف نصري أنغتا في خدمته هو كمان يخلي المنصب ده ويمشي في العاصمة التشادية إنجمينة وقت ما سوى الحصيلة انت 5 سنوات و7 أشهر على رأس المندوبية المكلفة بالمالية انت وداي المندوب الماري نصري أنغتا وصف فرحته وإرفانه تجاه المسؤولين المحليين بالثقة والأمانة الأنطولية والتعاون معهم بكل رقة على رأس المندوبية المالية من أجل النجاح على المنطقة والداي رأس الحفلة المندوب الأم على الحكومة لدى بروفنس والداي إسماعيل يامودا جربو قال المندوب الماري قام بعمل السمل كان كالفوبية وخدم كمان من مصلحة على الإقليم وقال العمل الجنبي ده كمان عمل إيجابي وطلب منا كمان عشان دائما وابدا حتى لو كان فات ينقل افكار تقعد مع البروفنس انا وداي عشان يلقوا منا الافكار اللي هي كمان تودي المنطقه مكتفي بالثقه والامان هنا الامل الخط فوق المندوب الداخل ابراهيم عمر ديسوندي تاز الفرصه وقال يد ممدوده لكل البيرسونيل عشان يتعاون معهم ويخدم وقال التعاون انت العمل ده كمان بدخل في الاطار الثاني انت البروفنس انا وداي وده بدخل في الاطار الخطه الوطنيه من اجل التنمية الأساسة الحكومة نذكر بكونه الحفلة كمان كملت بوعد التسليم عن الشهادة التقدير للمندوب الأم عن الحكومة لدى بروفنس وداي إسماعيل يامودا راديو أبيشي محمد علي محمد أمين
1: أسا 7:29 دقيقة في كارتي جمتاتا وماجنيه قبل ما نختم نعيد الأنامين رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس كمال أعمال الدورة الآتية الأولانية من الولاية التشريعية لعام 2026 وزير الصحة العام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس مناسبة هنت الأيام العلمية الأولانية اللي بتكلم في نظم طب عن القلب وفي النشر سمت أخبار آخرة للنشرين اليوم 26 محرم 1448 هجري القراء لكم بكرة البخاري بمساعدة من المهندس تشويكي ألفريد النشر إن شاء الله تسموه بعدين بساعة 7:15 دقيقة نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاتون جمعنا راديو تشات مع السلامة تيات قيلو بالآفي

حسبوا 32 دقيقة في الاستديو نهار هذيك الشدة بعد ما سميتو نشرة الأخبار وسميتو شوية غادي نواصلوا دائما ببرامجنا بغصم الروبي من جميعنا. أحمد محمد يبلغ بودار هنا أما دي وصمها حليمة سليمان عمرها 76 سنة مركة من يوم الأربعاء من الأجنس سيد فوياج أنا دمبي هي من ذهب جاءت من مندو وودرت ما هي أضانها طويلة مطلوب من كل نار كان لقى المرضي وديها بكان البوصل البوليس القريب ليا ولينا لي برمان تلفون 91 45 58 05 نكرر أحمد محمد يبلغ أبي ودار هنا أما دي وصمحة حليمة سليمان عمرها 76 سنة جاء مرقت من يوم الأربعاء من الأجانس سيد فوياج أنا دمبي هي ضحابة جاءت من منذ مرقت ودرت وهي أطانها طويلة ما تسمع دي المطلوب من كل نارم كالليال المرضي وديها بكان الكوميسيري القريب إليها ولينا لي برما التلفون 91 45 58 05 91 45 58 05. الشيف دراس وادينا يوسف سليمان حسين جبرين قنبو يوسف ميمونة يوسف يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صرام تالربين أنا أمهم كالتوما عالية المعروفة بأمام أعضاء داء صرام تالربين دي سواهم باكر بلحت في كارتية بطة البقرة انتهت الدلقاء جدا النور القرير شاب دراسة وادينا يوسف يوسف سليمان حسين جبرين قنبو يوسف ميمونة يوسف يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاه الاربعين انا امهم كلثوم علي المعروفه بامام ام اعداده يسوها مباكر بلهات في كارتيه بطه البقره انتهت الدلقيه جدا النور. هارون توما بكر هارون ادم يبلغوا بفرحه لكل الاهل البر وداخل بيكون عروسنا اخوه ولدهم واخوهم بكر هارون توم ده على روسي سو ولم بسبت ولا زوما كمان مباكر بلاهت في اللصدة انتات البلامة هارون آدم كنتون أفروك نكرر هارون توم أبكر هارون بلامة هارون آدم يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم وأخوهم أبكر هارون توم دا على روسي سو ولم بسبت ولا زوما كمان مباكر بلاهت في اللصدة انتات البلامة هارون آدم كنتون أفروك. الشيخ عبد الرحمن حسنا بلاما أجيتا حسنا حسين آدم عبد الرحمن جبرين حسنا آدم هارون آدم أحمد توما حسنا أبوتا حسنا تيراب خالي بدلقي أجيتا أخي الحاجة أخي قربة دلقي إما أجيتا إسماعيل الشيخ عبد الرحمن أحمد داود يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكون صلانة الربين أنا بيتم خاليت الجدة يسواها بالاتنين في هجاليجة تاتا دلقية أما الجد من ناحية آخر يشكر كل الأهل والرفقان وناس المعروفين ساعدوا ماديا وفكريا وقت الموت. نكرر الشيخ عبد الرحمن حسنة على بلاما الجد حسنة حسين آدم عبد الرحمن جبرين حسنة أتي آدم أحمد

تات الدليجي إما أجيت أي من أي آخر يشكروا كل الأهل والناس الوارفين أساعدهم معديا وفكريا وقت الموت. بلا ما حامد موسى، عمر موسى، محمد موسى، محمد موسى، وليد موسى، موسى جبرين، جيمي توم، بلا ما الحاج عمر شين، قرب مرحال، الشيخ إدريس بكرة، الحاج بيشي جيمي، الشيخ صالح فلجة، الشيخ صالح فلجة، الحاج آدي ميسا، عمر كمندا، بلا ما خي الهولي، بلا ما جد بشارة، وكيل جبرين، اللوان محمد أحمد آدم، حسيني أحمد، بلا ما الحاج بكر، بلا ما آدم عبد الله، بلا ما دغلوش مؤمن، بلا ما أزرق موسى، بلا ما عبد الله حامد، بلا ما قرب جيمي، بلا ما آدم الحاج، الشيخ عثمان الفاروخ، بلا ما حسين عجيد، بلا ما أخونا، بلا ما بكسيري، الشيخ محمدي إسماعيل، يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم الحاج جبرين موسى المات بجمة، والصراك من يسوها لمبسمت في الكندو إنتات البلاما حامد موسى كنطو أفروك. نواصل دائما ببرومينا بقسم الله ربي الساعة 7:00.

0: الكوالي اذكر الكوالي خير مر الزمان دوح الناس ودي العوائل الخيل يوم بدن وجاك الليك انصبك الضر من بلد القبيل قاشي الليك عيني اتنظر يوم غمص ياتي زغل العطر صب ليهم بذات المرقع خلخل نطينا ليهم سويتهم بدن بالفوز رنجبتناهم بالحربة بضن ضد عمر ركيب لفوت بدن بالقلقل انشكيناهم بالنجمات خشوهم يا بندم جليه اللي نملي خططنا لخط وقف جليت الهمر لبن جليه اللي نقير طملا قمسين شربا قمسين القبنا قمسين شرافا قل جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل ضعن فيال هيت بالساحج جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل ضعن برن هيت بالناثر جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل ضعن ديدان هيت بالقاهر جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل بعد النمور وهيتم بالفارر تستنى البيض لبن دم غز العوت وهاجر ابكدل الزرق خجل بيضي والماء دبك سدر تستنى كريم طير تلاسل دعجاج الماء لكن ديل البدر جبدناهم من المشك الهمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجلس خزان يوم جرن دنقرن جريت التيتل العيان ورطناهم وطعش بين لهن اللففان فرس الصبق طعانهم سمت البوشان بتبادل في رجلها الراس على النفضان جرن حنسك انقل دم من الزيران فحجم من الكيعان جريناهم بدر روقين حجاس ما بان حجاس خيل ما يقني دور الخسران يا سيد الجنيق يا شقي الحال قشف ظهر كل يوم فاتر شكال كوكاب المتين بطن المندار قعدم قنقول بطن قد الخوران الوطس أهلي ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب السويان الترك بطل قرن بمرخ حلال برغ لبب برت مع العجال من خلى اللبن عمار من خطة ينططن ربعان تلحاير خطة ينططن قد الكيعان أبو قرن الرعز ما بهمل الدقفان لك بشري بالكنز مصدر عشان
1: الساعة 57 دقيقة في السيدان الراديو تشاد نواصلوا دائما ببرا من وبقسم الله من مجمعنا بلا ما أمباري رمضان سيف رمضان الإمام معلوم أمباري بلا ما بكر حسنة مطر خميس محمد جبرين أخ الحاج محمد أب جوجة دلقي أمار طهية بروكرير حسن يعقوب بلا ما بشار موسى الشيخ بيري هارونا بلا محمد آدم قنبو عبد الكريم بركة قنبو بابا عبد الكريم حسين عمر جبرين موسى محمد حسين عبد الرحمن حامد قاسي رمات السير رمات السير دليقي خليل جبرين أسرة معلم عبد الرحيم الحاجة آدم بشارة بلا ما بشارة فليليفة بلا ما طيرب محمد بلا ما هارونا أبا فيل بلا ما بركة نوام بلاما محمد انقاتو بلاما محمد انقاتو الميتيرب بلاما جبرين جابر بلاما اخونا احمد بلاما كابلاما دنا محمد جلام بلاما يونس بركه صب الله قنبو بلاما عثمان محمد والبابا بلاما اما عثمان الحاج عبد الرحمن انقدو بلاما موسى دينا بلاما موسى دينايا بلاما حسن عبد الغادر السيد اجيتا ادم بشاره بلاما ابراهيم ميدويا الكوميسير احمد كفتر حسيني الحاجه ابا محمد الحاجه ابراهيم رمضان عمر بلاما وادي محمد محمدو جده جبرين دنا بلاما توم اما مخاطر حسنه بلاما انقردب بلاما بشير محمد بلاما جد احمد بلاما عبد الرحمن محمد بلاما محمد رمضان بلاما النايم جبرين بلاما موسى جد اواي بركة الشيخ عيسى دمان رمضان حسنة بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما محمد هارون بلاما سليمان يوسف بلاما بشارة سليمان بلاما عمر بشارة بلاما هارون السليك السكيل بلاما محمد حسيني بلاما جد محمد بلاما محمد الخضر بلاما فكي اما بلاما ادريس ادم بلاما سمايين دونغوس بلاما اما توما بلاما جدة بلاما كفترة بلاما القصير بلاما القصير بلاما ضهية محمد بلا ما كلانجي محمد أبكر محمد محمد مندي بلا ما ويلي محمد الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ عبد الرحمن بكري الشيخ جبرين يونس الشيخ لمين حسيني الديبتي أبالو دنا الشيخ مكايلا مؤمن الشيخ بشارة محمد الشيخ عثمان الخطير الشيخ كشال محمد دليجي سيد نايم دليجي محمد أجلا دليجي حسيني جرات عبد الرحمن آدم ديبتي محمد غوكوني غالوكا كوماندا أحمد عبد الكريم الجنرال يونس عبد الله كومسير بائس رمضان جدة الناير شيبو غومبو مهمت موسى غومبو سليمان انغايو ابغاسي يعقوب جدة ابانا هارون الشيف حسيني خالة آدم كيسا الحاج صالح محمد الحاج آدم كانمبو يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا ولدهم وأخوهم جدة حسيني رمضان المعروف باسمنا جدة بلاما المات بالخميس والسرى كمن يسوها لمبسبت في ساقور انتات البلاما أنباري رمضان نواصل دائما ببر من بغسم الرب من مجمعنا أحمد آدم حسن الجوني محمد أوكا البوني محمد أوكا حسن الحاج جوني حسن الحاج بني حسن الجوني آدم عبد الغادر الجوني زكريا حامد الجوني محمد أمبوشة من الوزير عثمان جدة الوزير أحمد جدة الجوني أبكر عمر دليجي حامد محمد اللوان عبد الكريم جراتا الشيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى حسيني الشيخ موسى حسيني رمات بلاما بلاما بلاما فنداسي بلاما محمد أنجيني بلاما محمد كبير بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون إمام محمد آدم الجوني الحاج هارون الجوني الحاج هارون الحاج آدم صالح الحاج بركة هجنجيني محمد توهية الحاج محمد الحاج عمر خميسة إيلي عمر عبد الرحمن هبيل الحاج محمد جبرين سيد عبد الله عبد الرحمن آدم إبراهيم بشارة حسين أخي جيمي الضيفة بكر يايا الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن عمر أنجيني معلم فكي عبد الغاكر يبلغ بهزن لبلاما عمر محمد بلاما آدم وجمعته في جغلات بلاما إيسا أنجيني وأخيانا في توموي الجوني عيسى كله في تومي الوكيل رمات واللوان ألقى جدة وبلاما صالح في ريدينا حسن أنجيني وأخيانا في مديبة الجوني أبكر فيه هليجيم الشيخ سليمان وكلته بلاما حسيني كلهم في سنغورة بلاما غونجو جبرين رماتا كلهم في كاميرون بلاما انجينيايا بلاما سليمان اخاي بلاما جدة بركة بلاما جدة عمر فتتا بلاما جدة حسيني الشيخ جدة محمد الشيخ حسيني حسن عبد الرحمن الشيخ حسن ماتر الشيخ بلاما ادريسا الشيخ دنا ابو دقن الشيخ جدة دشوش بلاما موسى جبرينا بلاما دليجي موسى جبرينا دليجي أبازين دليجي أبازين دليجي هارون خي دليجي خليل جبرينا دليجي أبا ديج دليجي ديج حسن دليجي موسى أبا كلو بلاما دليجي محمد عيسى سيبا دليجي أركال جبرينا حسيني هارونا دليجي رماتا غومبو دليجي توما جيت دليجي رماتا حسنا دليجي جابر جبرينا دليجي عبد الرحمن مكايلا délégué Abba Kaka, délégué Abdullahi Kilesum, délégué Abbakar Idriss Sakina, délégué Hassan Zakaria, délégué Hasbal Abdelkarim, délégué Haroun Milimi, délégué Saïd Naïm, délégué Mohamed Ayala, délégué Abba, délégué Adam Ousmane, délégué Mohamed Issa Ada, délégué Jibrin Muallim, délégué Jibrin Malumi, délégué Ibita, Iba Malawi Bemotana Ahohum Abdel Gadir Hassana Moussa. المات يوم 10 مات يا امس يوم يمس امس بال بالجمعه يوم 10 شهر 7 سنه 2026 وصرا كمان يسوه ومباكر بلهت باكر بلهت في قلميه انتات الدليجي حامد محمد موسى الساعة 7:59 دقيقة نواصل دائما ببرنامجنا على بسم الله.
0: درب اللي بهود الحلب الزوال، درب اللي بهود الابرود جريجان، قل المال حجار بين القلفان وناس الفقر موتا بلا دفان، مشينا لنا في بلد تئيس بنادوها ونسيفان، برد عشيت بيبها الدقان، سمومها مقرها الغزلان وركب التراب بيبها القطران، الغيز دقالات محمد ولد حجام. أم بلول خال الحيار بج والدم سقر المركز لبقى عن فرس بطهوم البرهو متقزال الماء قصيت الماء مشى نقال الماء فرليون الماء فت الهبال ما قطع غصن دار الماء خد خيال بالكل من هلو وكل يوم هو اللي بجار
2: ايوليزم شو
0: اللي طلع مقفر الغريب حرشاري بسير العقل عند يود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ما تقفوا أبلم الله ورب عشم سلم جن العيالي حيب كرل الله أبوهم دم ببضت الضنب خشما ملش عم فض الرقد بن جم العم بلا تبقر بلا فعل العم بلا كرم كراتب بلا شاركا يدوب في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نقيه ما تزعل أبو اندرق الجداد الراقب بلقص السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو أنها زالي فر رام فواط ربش الضغر من المرسم الهاكا كالغنر فكام الشاور ومكتوب جاب من فاري المبريد انقضى أنا برك الله لك يا زخرطة الزخرطة الزخرطة الزخرطة بالكلم لك الزخرطة ولا ليه دي نخوض نشيل الزخرطة صوت لها نفيدة شت في قبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزغراطة بادي وزير قشوم كعب يبلغم في شاي النيل للكيم الدار الطبيل جوتها نبهات تدينة أنا بنكلم للزغراطة ما في الطجم كي ليل ما في البطن مضرعان قام للعبوه بيك الهاشي وبن زالان شعرك سجيب الحرمة طبقوا حزنان من الدين المرو يوم تعزم المقرن تمسيه نجت مفتل حزل هبان بحثت مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقر مع ريان خشم البيت طبيل تبدل عن فضيب ليلة تجد ديفان مخطن دمر بتقول ما خلط طرقان لفنا من صدق كلب البدل حوام من نعمة من طرف البدو بل صغيرها قمها رجل جوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها متكلام جد يبي تري للرياض تجد العطشان مستنكر في جبيل وقف القرون دقان مع كل تمر نغش شيت البردان ضمير مولى مجازي مع الله السلطان فإذا مالي من سدم أجرره ذا ولدن في الأريل ما خلط غزلان شيركي أزلوا الأخراط من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج وذل هوار قمران الزغرات في صوت مضاب الناس المبان خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دربان أبوك في فراش الراك للديوان ألفي سريد تلضم المرجان تمرى النجيد نجيد طب الرحمن تمرى النجيد سلمت من الريان ملا ما تمنغو العجب لا بلاي بريش وانت ذكاكي نام اندالله ما فزير اندالله سرقب لان طلبت لي عقل لان جدريان الما يا باي وقال الناس اللي يكوين سقل ديانا دفراقا المالك يا قلبي صابط الياقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عادم قاموا دين العابة الطاران خراني قلقاك جدادا زميك بفوق دنبي قشم سلمي برياقة مخشم اللبن طاري بمرداء بغادر سيادة دور قرد شرابة للناس نكور ليانا مرحابة اختقيل ولا تسوبك الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فنزل بيت البكان كندق الكضابة الماكنة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول الثابة مقش من بغه الليل والكافي دبابة مشارا دبا دبقا سمدنا بالتيرابة أمكي بالسوق اللخن بشوكنا جزائر ثابة هنجور بيت مهقيق من الدبا السبابة قردي تلاقيني الماتي قدر ثابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واهي بتريدي بتاب ابني ولاني باير مليقي الليك نهاي
3: واي ورمانا تجا هذي سلبنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد ما رمى

ورما كرابين كذا كما نعمل بين فلاتة من رفو دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 توه 120 ودر تارغ الدردير قوض البشير صغير قلبك بالوالكنغول برايين ولا كنغول برايين وين وما

Swami Udayangushi Durmachir Kineva Jama Sulbachari Walzarabatari Shire Mamsha Khalajari Dara Lavara Makuru Samatim Mashi Anna Mashi Tavaraba Gamurati Gambe Munala Bolagaja and Jembe Nerkichi Ambe Nanjaka and Ben Kusiri Benan Reshokavi Kebi Algatarba Damir Bamishi Jimbana Tamanu of Convograti Arba Gavadi Arba Kazi Wahara Galata Jurede Me Jumar Haradam Bader and Gura Tadiri Wahara Galin Nashin Nemishi Wahara Volota Aragal Lenteki وعلى فرمرة شعر بنا تقوزي أربع شتم فقر قبل قادي وعلى جاب الطيارة وعلى جاب الجلقي وعلى جاب متكلم وعلى جاب السرير ليلي أخواتي البريدني أرى وصل اللنقي الخنبلة ما بجي أنا جيت وعلى شتم فيني كرفتا دوري المي أربع صبا في الكلام ما في ودور شمن دي جاب درجلي أخي درجة كامل دي أخي شكر اندن من نامي بتربكي ممن البلاد يرين قبضاك كسندي ميكري كبسلي مني Gulleko imma mamma mam jami kanda fagri daqani da sum kanda bishi der yanda mun kasi atina labi sawi sawi disina fi garu kidar baki siddi kan gonti sha murki zidi abin qurara baka kudi hadi sala ma bnati wa dalam bal mal ba bin shari da sal kridir ka

كل بداية لها يعني حي والمفدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا بنا بقسم الله ربي هنا اليوم صباح اليوم يوم السبي يوم 11 شهري 7 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أبو دغر سميت من أبو ميلادي ورسمي على شرط الأخبار خدم كيما كان تلفنا تشيكي لك الفريق المراقبة عندي لازم يكون كاو تايلاندي تجهيز وتقديم هارون وصلاح خلو مكان لازم يتلاندي شنتابلك البرامج بكلام صراحة هنا نجمعنا أراضي في أمان.

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كهرة دي تشاد استيتون الوينة ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مصروب الخزال فايل لرجو بوكاني دا كان مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل برات اندانا كجيك ايدي وانا نكجيك اما دي مران دا اقريد يا سالفت كانا شكر ترك ان دي مران درو كابين تقليد دا اچنا يارنا ايف كهر ميكرو دا اچنا تان سالي محمد سالي ساقا كي يارنا ايف اقرده دونا كيلا Cabin technique.

نادا 2020 ستة إن أنا ده هرمن دراغ إن أنا رجعنا وكر جندعا ده نو كندعا أنا أنا بو أنا أنا فيس بريمير مينستر أنا مرن إرني هادركي أنا بريزا أنا أسامبلي أنا مرة أمارانو مامبرا أنا كوفرنما مينستر أقول رأي أما كادر أقول رأي أما جنا إردني كير هادركين ده افتتاح أنا كانا أنا جنا أنا بريزا أنا سينا دكتور هارون كابادي مرة افتتاح أنا جنا إن أنا أهمية أنو شعب أدركو إنا شيشا أدركو دا نوكين تربرا أمارانو برلمان إزا هيرما أنو ساسنا أنو سانا دلفين وشيرين ستة أنو أول سيسيون دا هيرمندرا غنا دا نوكين إنا أنو مشكلة أنو آيليا أدركو إنا أنو فيولانس انترن كومنيتير اندقائن إنا أنو مشكلة أنو دور بوكو هرام غردو تسراي تانا دافاتك ري أو تندانا كيرا إسكرا ميليتر أمراجي جيكين زا هيرما أنو مراجي اندرا زا دولة هندا يفاس يندقائن يعني جانب أنا دبلوماسي عن تنا دا نوكين زا أمني زا كلا مرا شابا كنا كلا إيش نيجا تنا دا نوكين أنا أنا مشكلة أنا ونونا مشكلة أنا ونونا تجانا تنا دا نوكين عاردو كبر أنا كنترول أمار نو وتيرا عند جاي أمار وتيرا أوكي دي دينا عند تنا دا نو مسكي عاردو أنا كاسو أنا دمبين عاردو غيرترا تنا دا نوكين تربارة إسبور أنا كان حالا أنا كان تنا دا نوكين Enara ganna zahla no ngarano ngardu gendra ganna da nukin wokra terbara ano preza ano inanga senatana nga doktor Harun Kabadi jere tandana da hirmendri jikin inaza ko chadmre ko terga enara ganna dilli da nuki terbara ngoski kar nyamenar ano minister ano kayano laptan ano reference indika karl mara odur chana gendin chana na gendana minister ano santin amasihanga chana gendin chana no gendra za tedrib zan ano scientific ano scientific ama doktora durko za ene gendi tedrib ge chende ga ta durko gendin tejeran odur amarano ama shishar ama janib ano doktora durko amarano doktora ama shisha edene chana durko hatar gendin angyana raima durko nukin za ene za janib ayno ina sehanga durko dilli da nukendin za mashaba mirekarla za washindo dilli ago hadir ago dawaindiga ina aragana dilli da nukendin terbara ngoski ayno war vizio ayno munazama ayno war vizio indiga ngoski laisu kair hotel de la place durko chana gaini chana nigenana استراتيجي نظام يعني نظام جينا دا نص سنة دركو جيك على هذه سنة نص سنة 2020 نص سنة ديمل تران عندك عزة بلا جين ده هير ما عندك عتة دركو دا نوكين تبو كرا إنه وكر كيانا جدا سكرتير جنرال مينستر إنه أكسيوس أما إنه مساعدة كان مينستر تا تم رنا إرني هادر كي آدم أتور أنور مرة كيانا استثام جيني وأما كرا إرده هادر تكينا أما رنو ملاي أما رنو يلا أما ina ganna durko erdeni chana durko hatar gindre terbara preza ano komite ano adok shog indiga ano munazama ano za ina rgph 3 indiga ina ano hisaba ano shabanga te durko ngoski mrena ngoski oljua biro mardano ki wakrnu ki ana za hala ano eno nga za hala ano ina hisaba ano shabanga za te se kinga ina ragana dilli danukin za hala eno zona chadru ko garna dilli ina eno gende ga eno resan sama eno trazem resan sama eno shaba nga durko zahir ma mira amma dilli gende ga ina ro ni ara shisha garna dilli za agora ender ina za ma garna dilli gende ga hisaba eno shaba nga dilli go ende ga tajran dilli da no kin wo kro durnu kin ana za ina eno amaro dur tenar chika herma ondo za gende chika amrana dilli shukur chin za gende chika herma ondo no dilli gendin ago za ono gende ni kan zindin تربارا كوردناتر اينو منظمة اينو منظمة منظمة دا اينو سوسيتي سيفيل اينو حقوق الانسان راينغا محمد جيغا دينباي مري موسكي بيرو مرن اغو مرينا جانب اينو منظمة اينو جانب اينو اساب اينو شامغا دوركو مرينا نوكي زا مرينا نوكي انا دور تيرر وكر دور اما هرمندي چكا مرانا اوغو صوبا دا موندار ششار ديدين زا صوبا دا هم دا اوغو زا گيندي چكا اوغو اونونا ريسان سما اوغو نجينين ريسان سما انو شاما اونو کو حاليا نجينين حسابا اما شابا گنا اونو موندو گنا گيدنين وكرا انو حسابا انو شابا گنا وكرا توزگا انو كورا گينين
تجران زا امارو دور تنر چکا مرانا دل شکر چنی انا را صوبا دا تیدون وزا صوبا دا مره هلندگا تنا درکو دل دا نوکی تیر برا دلگه اینو جدرال اینو گوورنما اوپرا اینو پروفیس اینو مایو کبی ویست مره پرایر مره بس پریزا اینو کومیسیو اینو پروفنسیال اینو زون اینو مایو کبی استنگا ترازم ریسن سما اینو حساب اینو شاب نگا مره بس اینو کومیسیو اینو نگا رایا مره اینو امارانو مره دلگاسیو مره منیستر اینو که ده بالا مره کوردناتر اینو درور میسیو اینو درگورتر زون اینو سوپرفکتور لامه اندیکا اینو دپارتمان اینو مایو مایو دالا او دور ترتینی او دور ترتینی او کرزا حالا اینو اینا اینو اما ریسان سما حساب اینو شابا گندی چکا ته درکو دا دل لی را اندین اگو صوبا دا اینو دور امارانو اکیبا اینو آجان هرمندی چکای اینا را گنا دل لی دا نوکین زا همالا امارانو ریسان سما گندی چکا آجان دل لی اگو زا هرمه امره مساعده چندگای زا امارانو دور حکومه اما شابا چکا za amarano ajangi tosere za sachindere ago hirmae no resen sema za dili gendere shaba gana dili hisabu ndogo endiga tena dili da nuki anu terbara anu kadra anu konsentrasa anu organizasyo anu civil amarano munazama anu marana kairi nyemenan anu kiana gendini kiana anu gendera amarano society civil anu munazama marana kiana gendini kiana anu gendera za hala anu hala anu enonga hala anu marana hala anu shabanga te da nukindin hisaba anu shabanga anu gaide chinga te dur ko da nukin zahirma mira ko terga enara gana dil da nukin anga sekretar a porta parol hondo anu maji maji telom se veni mirena ago iftitam gani enara gana dil da nuki تیر برا تروازم ریسن سما اینو جرحان دیزابیتا نی اینو او دور امجرز نگیدین چکا امارانو دور امار حکوم های امارانو اگو امار کادر او دور چکا گنا او دور چانا گیندین وکر چانا او دور گیندرا زحال اینو ریسن سما حساب اینو شابنگا زا کو ترگا تی دا نوکن وکر او دور چانا گیندگا دا اینو دلگی اینو جدنال دی گوورنما اوپر اینو پروفیس اینو اینی دی استنگا مره چانا حدر چن انگار هر گمتو الی من منگوچی تولم میره چانه افتتام گهنی ادور امارانو میره بس اینو پریزا اینو کمیسیو اینو حساب اینو شابانه میره پریزا اینو کمیسیو ما تجران ادور افتتام گهنی امارانو دور کادر چکا گنا چانه دور که هاتر کنده نی زا اینا اینو کادر اینو رسان سما اینو ترازم رسان سما نجینگ از زون اینو امجرن و تدا نوکن زهال امارونو دور آجان و دور تنر چکنده هرمنده چکا زه مساعده چنده زه هرمه امره کوتر گه زه زون اینو امجره زنگنه بسابو گنه امارو دور هرمنده چکا اینا رانو دیدنه گنه چنده اگو ویتیره اینا را گنه دیلی چنده هرمه امره کوتر نجنگه ته درکو ده نوکند زون اینو اما گر اردنه گر زوتیره اما آجان هرمنده نه تنه ده مساعده چنده دیلی ارکنده حساب اینو زون امجره اما گنه esabondo dilli agegar dilli goendega te durko dilli da noki labaratanda labarano amjarsanga labaratanda mina tusre labara ang jahasinyandana jean koju jahasinyandra ankrayandana tansale mahamad sale saga ke kabin teknik gretere donak yandegre

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهيني دول سو نزاعات دل دا وسو بهيني دول بهيني، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسو عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدهنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذا نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مش مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل ناسيونال تراديشنيل. وده بموقف انا الرئيس الحالي الماريشال محمد ادريس ديبي اتنو انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كونوا يوم في شهر 1/2/2024. وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25. كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شقال. وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيتور دي عجر حديث.
1: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
6: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف؟ ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس حاليا قدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي خائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: لينا قارين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تحلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلا هناك؟
8: شكرا، نشكر الضماعة ونشكر الأخوان الذين حاضرين.
1: نعم.
8: والبرنامج لكل الشيخات.
1: نعم.
8: أمينة فيه زرنا عندنا شيخ كنتياد وشيخ كيربي والمشايخ الجلال. عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم. والشيخ كنتو أي ما شيخ كنتو في منطقة هنوة. بل أبرز يعني للتوئية يعني الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبجلوب أنا التوئية الآن والسلام والحمد لله سألين فوق الدين إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
8: ألو.
1: ممكن. نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
8: نعم.
1: نعم. هل في مشاكل كده بيقات وإنتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
8: الحمد لله عندنا مشاكل أدت كثيرة في السابق.
1: نعم.
8: وكل ما مشاكل بيجي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
8: نجلسوا.
1: نعم.
8: ونقول المشكلة.
1: نعم.
8: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
8: والحمد لله بالفكرة الأقوان مختلفة القبائل القيدين.
1: نعم.
8: أنا فاكر ماشين بعرف وسام والحمد لله.
1: نعم.
8: يعني أو بالفكرة.
1: نعم.
8: مشاكل كما فيها.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما، وعبر منصتين على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب ونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا ما زملنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 94 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كويس شكرا.
1: نعم.
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
9: وطبعا أنا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهاد المزارعين وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هسه هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا معاي مناروها.
1: نعم.
9: قال أنا سألنا لجنة قاعدة وسألنا لجنة عايشة بين الرفيجين والتوقتون كون الرفيجين كون إجراء أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة دا نسو جلسة نقوم قروب قروب درمشو كودكي درمشو كودكي درمشو كودكي عشان يفكر البحرير ما يسجو. مرير ما
1: يسوتو. نعم.
9: وفي مشكلة قبلي لأني ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة هذه نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
9: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
1: نعم.
9: من
1: نعم.
9: وشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت صحة.
1: نعم.
9: على الخمسون جالس نسوق كل جالس سواء أي واحد يشتري كمية بيجي لعناو.
1: نعم.
9: بعد ذاك من دون جروب سواء سواء نجيب كان الشيء كي أقول ذيك هذه سواء هنا.
1: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
9: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها واقفه معانا في كدرس وطويله ده.
1: نعم.
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين بيجينا صعوبه وفهمان بيجينا صعوبه بتاعتنا كوالي.
1: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر.
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
9: قبل المشاكل نسوي طبيعي.
1: نعم.
9: ولنا عندكم مشاكل جميلة بكنا جماعة صلت.
1: نعم.
9: مشاكل دول هناك جبهية مدخل فيزري بعين أكلون جري دبل بعد شوال غاتي من دمالي.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة كلمونا، أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محلها مرور، كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
10: شكرا أشكر كثير في السؤال قدمت لي.
1: نعم
10: علينا في شريف بغرميدة. نعم الحمد لله، لأن شريف بغرميدة من الدهنة. نعم قال الكتب كله قال شريف بغرميدة، وأنا أشتغل كترونسيونال مانجا دائما ليلة ونهار نسوى تنصيل نسوى لأنه يمشي بأسف قلت أن جدة عطفة وأحمد أن شعب السيمة كلامنا ده نزاك بيجي عندنا قبائل تبقي زيادة كده ما في حاليا بأننا قريم في أمن وأمان شفون حوال كان نقول حصل في شريبة غرميك يما جدة عبالنا داو سيجاها حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه، لكن الحمد لله
1: شيف دي كانتون حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جا في المنطقه كلها؟
10: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص ساموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سوء وبعد الناس حاليا كده العافي عافي شيء فصل كده ما في وحتى شعبنا الداغ علينا وعينا ما خلينا قلنا نبقى نقول نقول في عافيه وسلامه بدون فتن لان تعي سن ده اللي البرتغال يقولوا كاسة قديم فوق لأن شريبة قريمة هي الدبنجة الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريبة قريمة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم، قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها دخلات كويسة، وهذا ذات مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج، بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت طورت مشاكل اللي حاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل، لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس، ونحن مثل ما أنت قلت المجلس زمان بس أكي بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغدها وشكلت ناس وبتطوروا ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا المارشال الشاب بأنه فلا ود النازل يكون يكون يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو قوسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة مرة واحد. التليفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسهل اليوم أنت قاعد بمكانك. والمشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي. الناس بتدخل دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كله وجه للعافية. الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها تمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عنده مشاكل. نحن ما دهين المشاكل تجي في بلدنا تارين نعيشوا بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية. ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا كدا. شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم يسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس؟ سنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 91 53 53 20 94 94 09 54 94 94 09 53. سوزانتين 53 53 20 أو 94 0 94 09 53. طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
7: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نعم. هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة ميتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبه السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
11: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت، حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
11: والله اكثر مشاكل باخل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس ما حصلت. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهم زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيتين مشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بقى الناس قرين التوقيع ده يزيد.
1: نعم،
11: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شرد كانتون بيجي بيجتمعوا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة كم قايد أنا ذات توالي ناوس نمشي ننزل في التيرين عشان مشكلة كان كانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حلها ونرجو.
1: شكرا. نعم، شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامك الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
12: لا لا لا، المسألة دي فينا أي بسطرة أي جلة بيشو دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء في مستوانا إلا نعم كان هم من فاتم بصروا مستوانا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن بيشو خلان جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واج بوجو بخانا هو كله كومبوزي بيشو دي بلايش دول كان ما جدرو أتنداب بوجو بخانا لينا علينا مع الإدارة كله الأنصام اللي قول لإنترانشير مسألة كان فيه.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
9: أنا في محلنا
1: كل محلنا
9: في مشكلة
1: قبلية
9: مرة كمان شفنا مشاكل أساسية من المشاكل هذه، هذا البهائم ماشي، هذا الزراعة ده مثلا مشكلة. وده كمان بكمبلي كده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراضي عندنا بريزو سوسيو بورم الناس كمان بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي منازل تن بكرير بروبلم.
1: نعم سمش أيوة واصل. نعم
9: شخص في سنسيبيليزاسيون ورم كلام ريزو سوسيو ده ما تسمو
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل، تفضل بكر.
13: الرقم الرزو
1: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
13: وأنا معكم.
1: أيوة نعم نتكلم.
13: أنا نتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وبنتام دول.
1: ما مشاكلهم هم؟ مشاكل بين السكان وهم أن بدخلوا بهلو.
13: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وعدين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا ديرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
14: الحمد لله طيبين ما شاء الله، الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
14: الحمد لله.
1: نعم
14: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي انقص الصوت انا الراديو حقك شوية.
14: خلاص تمام.
1: نعم تفضل. كويس. ايوه تفضل.
14: بعدين انا عندي ملاحظة شوية بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي. المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة. لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول اللي هم زادوا قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وعادين ده بحموشوا الشعب وعادين بلوزوا دول وعادين بلوزوا دول كما كان من زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله.
1: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب البخلية النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
15: الأسنة بالكريم
1: كبيرة
15: شد كانتون جونكور
1: جرا. نعم.
15: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
15: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المطعي
1: نعم
15: ونها روقي وبالنا
1: طبعا. السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة. يتفضل علي عيسى.
16: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل.
16: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بيت ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم.
16: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب السكنسي قاعدة. الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده أنا استقلت أهرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ردت استفقوا. هم بنفسهم كانوا عادلين وهم بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا والله المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا عندكم قال ده إلى بلد يبوا ولا إلى بلد يبوا بنفسك لسه قاعد يعني.

0: ناس قال له كل شخص حساب ما في لون انه كان قالوا انت وكذا انت كلفوك بالاداره خليته يكون زول عادل بس هو شخص المشكله بتاعه البني ادم ما بيخالفه ده كيف البني ادم بيخالفه لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكله خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهه ولا بقولوا بخلوا جهه يعني اي زول الكيس ادى حدوده بجروه حسب القانون خلاص الاخر كله تكون يعني نادم كيف الثاني يكون اعلى من زول ما زول حتى كل المشكله بتاعته في ناس بيشوفوا نفسهم اعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بيضعفوا هم عندهم ما بخسروا بقول انا كل نهم نفسنا بالنهايه خلاص شوف اي مهم خلافنا في شغل اخر فهموا ابو يعني في الناس اللي هم قاعدين بيقولوا هم بقوا قدام في النهايه يعني بيشوفوا الجهه بيقولوا وبدل هم يبقوا البيت بيقولوا بكون اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي
1: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتم تعتقدوه معكم ان شاء الله شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61-53-50-94-94-09-53 تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود لسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
2: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، بأن كلهم بذل جهد أين أنا مقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد هناك واحد يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل من روايات. اثنين الشيوخ شفريت رجال ناس واعين دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوغ أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس شو ده هو عقبة بأن بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشونها بيأكلوا المنطقة، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا، لكن الشفريت عشان ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلابد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحال
1: نعم. نعم شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي.

0: قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
1: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط، لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت مشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة رؤساء الكانتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
2: شكرا كثير لبرنامجك.
0: نعم.
2: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين البرنامج ده عشان بدينا فكر كثير لدرو نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نبذل الجهد للتوعية، بس أقول قاعد نسوي توعية لكن نسوي زيادة.
0: نعم.
2: لأنه الشعب حقنا أكثر فوق أمين ما فاهمين، وكان نزود التوعية الناس كلها بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة. وكذبت أنا وشيء هدي الأخير. شكرا.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
3: وعدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تقال لمينا شلوك التقليدين وحجينا بالدور الملعبو وطوالي قمينا في خدمة، وممكن بالتوقيع التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير ومشي الماء زمدان بهجو لأن الإمسان زي ده بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نلقوا فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق الداخلي دايرين دائما وابدا
0: الشادين بالاستفتاء. شكرا شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة ابو طيور. نتجه مباشرة الى سيد حسن ابراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن ابراهيم، كلمتك الاخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
4: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكا كارتين جمنا ونشكر الناس أنا ما أقدر أصول البروغرام ده على برو حشكا قدر لجاوك أنتو فتو بروغرام وشاركتونا علوم يعني كل سلطات تقليدية أنا شاهدوا كل سجل بسمو في الراديو الما يدر معنا كل بسما يكون على عجينة ده دونك نتمنى دا يعني فترة ما فترة يكون علوم كنتون كي سلطان كي أمباك سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لجي نتائج سير ميدا خليه وطو
0: نعم
4: في كيف يبقى مشاكل دا سترائز مفرطة وكلام رجل سلطيو دا من الناس يستمع على المفضل أجو ما يسمى كلام رجل سلطيو
0: نعم
4: رجل سلطيو بس كيف يلقى يخلق الدجو كل أمو.
0: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن هنا داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية إلى 56 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي للعاصمة إنجمينة وباقي مدن البلاد. المستمعون الأعزاء، أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم السبت 26 من شهر محرم لعام 48 و400 الهجري، الموافق 11 من يوليو لعام 2026. المستمعون الأفاضل، نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم، وذلك في تمام 6:00. وبعد ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي مع الفنان التشادي زكريا شايب، وعند 6:30 هو موعد برامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابر موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني يرمى إيف. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، إنها 6:00 داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وإلى حضراتكم نشرة 6 والتي يقرأها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لمسيرة هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنجار لارميجا كل من رئيس المجلس الوطني للشباب بكر لامين دنجايا ورئيس جمعية الأمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب بفرع البلاد. حسن موسى حسين والتفاصيل في هذا التقرير.
2: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. بهذا الصدد زارها رئيس المجلس الوطني للشباب في تشاد أبكر اللمين دنجايا زار اللجنة، حيث استقبله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنجار لارمي جاك، حيث سمحت له الزيارة التباحث حول مسألة حقوق الإنسان والتعايش السلمي. هذا وفي نهاية اللقاء صرح رئيس المجلس الوطني للشباب بتشاد أبكر اللمين دنجايا قائلا:
3: بنا كشون أنا دروات دلهم في بلادنا دا إندا ديفكولتي كتير. أنا أن تانك مسؤولين في الشباب دا كيف نقدر نسوا سنسيبيليزاسيون، كيف نقدر نساعدوا الحكومة في السوليشن على إن شاء الله يلقى للشعب. في دا جينا قابلنا بريزيدان سيد الرئيس أنا سينداش وهجينا كلام كتير أن تانا البروبوزيشن أورينتاسيون في دا أنا نقدر نخدمه نسوا جهد على يقدر يساعد الحكومة.
2: وفي نفس السياق استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس جمعية العمل المسيحي من أجل إلقاء التعذيب فرع تشاد مجرباي سيلفين، حيث تحاورا الطرفان حول قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تم في خلال اللقاء عرض المكتب التنفيذي الجديد للجمعية ووضع خطة العمل وكيفية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1: قدم وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حمنجلي قدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للسكان دورة العام 2026. نستمع للبيان مترجمة Ousmane Adamadoul.
4: Le Tchad connaît aujourd'hui des profondes mutations démographiques.
5: يشهد تشاد اليوم تحولات ديموغرافية عميقة، ففي الوقت الذي تواجه فيه بعض الدول شيقوقة سكانهما تتمتع دول أخرى ومن بينها تشاد بسكان يغلب عليهم الطابع الشبابي، وتمثل هذه الفئة الشابة فرصة استثنائية لكنها في الوقت نفسه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع. ويعيش تشاد اليوم تحولا ديموغرافيا كبيرا يشكل في آن واحد تحديا وفرصة، فأكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 15 عاما، ويقدر عدد سكان البلاد حاليا أكثر من 21 مليون نسمة، مع استمرار النمو السكاني بوتيرة تعد من بين الأعلى في العالم. وتندرج هذه الديناميكية ضمن سياق تحولات عميقة تتسم بتغيير المناخ وتوسع الحضري المتسارع وتطور سوق العمل والثورة الرقمية، وهي عوامل تعزز تطلعات الشباب إلى حياة أفضل ومستقبل أكثر ازدهاراً. ومن أجل الإحاطة الدقيقة بهذه التحولات على امتداد التراب الوطني، أطلقت الحكومة التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وسيمكن هذا التعداد من التعرف بشكل أفضل على واقع الشباب وقياس حجم الإمكانيات الديموغرافية التي تسقر بها البلاد، وتوجيه السياسات العمومية على أساس بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة. ومن بين الشروط الأساسية التي تتيح للشباب بناء مستقبلهم ضمان حصول كل أسرة على خدمات صحية جيدة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، وتظل صحة الأم والطفل أولوية وطنية، الأمر الذي يستوجب تعزيز الرعاية الصحية قبل الولادة وضمان الولادات تحت إشراف طواقم صحية مؤهلة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية للجميع. إن شباب اليوم يوجهون إلينا رسالة بسيطة ولكنها بالغة الأهمية، فهم يريدون أن يختاروا مستقبلهم بحرية، وأن يؤسسوا الأسر التي يتطلعون إليها، وأن يساهموا بشكل كامل في تنمية وطنهم، ويقع على عاتقنا جميعا تهيئة الظروف التي تجعل هذه التطلعات واقعا ملموسا. فبالاستثمار في شبابنا اليوم فإننا نستثمر في مستقبل تشاد ليكون أكثر ازدهارا وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر تضامنا.
4: En investissant dans notre jeunesse aujourd'hui, nous investissons dans un cadre plus prospère, plus inclusif, plus résilient et plus solidaire demain.
1: ترأس يوم أمس وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بمقر الوزارة حفل تسليم معدات طبية بيطرية بالإضافة لثلاجات وطاقة شمسية مقدمة من قبل الحكومة. كان ذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين الإداريين والفنيين وشركاء التنمية. عبد الكريم ضلهنو.
6: يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات التي توليها الحكومة التشادية اهتماما بالغا. بهذا الصدد يجيء حفل تسليم معدات لصالح وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، والمعدات تمثلت في ثلاجات وطاقة شمسية وإضافة للأدوية البيطرية الحديثة. استهلت مناسبة التسليم بكلمة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، قال بأن هذه المعدات تدخل في إطار تعزيز قدرات الوزارة وتحسين خدماتها في مجال تطوير الثروة الحيوانية، مضيفا بأن المعدات يساعد في تحسين نوعية الغذاء وتساهم في تعزيز كفاءات الإنتاجية وزيادة الدخل، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الحيواني في البلاد، طالبا من المستفيدين من هذه المعدات الاستخدام الأمثل.
7: أنا نقول لنسنا على المفتشية وناسنا القيدين بخدمه كان في سيرفيس فيترينير القيدين على نيفو هيني ناسيونال ولا القيدين في بروفينس ولا في سيكتور ولا القيدين في بوست دول كل يتنوا بخدمة عديل عشان ينفع الإلفاش عنانا القاية في تشاد عين دورو أي تلاجة وأي شغل القاية هيني ده بكان الندور نودودة يلحق.
6: وتجر الإشارة إلى أن تسليم المعدات لوزارة الثروة الحيوانية يمثل بداية جديدة نحو تحسين الإنتاجية والرعاية الصحية للحيوانات.
1: وصل يوم أمس وزير إصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاته إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك في إطار جولة ميدانية تستهدف متابعة سير عمليات الإحصاء العام للسكان والسكن. وكذلك حث الوزير المواطنين على ضرورة المشاركة بفاعلية في الإحصاء. تقرير بشارة محمد صالح.
8: عقب وصوله مباشرة عقد الوزير اجتماعا مع السلطات المحلية للإطلاع على سير العملية الإحصائية في الولاية ومناقشة آليات استقبال الفرق الميدانية وتسهيل مهامها. وخلال اللقاء استعرض عددا من الحاضرين أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الإحصائية. وفي كلمته أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية مثمنا دورها في إنجاح العملية وداعيا إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك لضمان تحقيق أهداف التعداد. كما التقى الوزير أيضا برؤساء الفرق الميدانية العاملة في التعداد واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، لا سيما في ظل الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة. وفي ختام اللقاء أكد الوزير ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان استكمال العملية الإحصائية بنجاح في مختلف محافظات ومراكز إدارية وقرى وبوادي ولاية سلامات، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تخدم خطط التنمية المستقبلية بالولاية. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة للعاصمة الجمينة، افتتح اليوم أمس فندق نوفاتيل أعمال الدورة التدريبية لصالح مسؤولي المؤسسات الصحية بالبلاد. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة بشير عمر بشير والتفاصيل.
2: تهدف الورشة إلى إكساب المشاركين لمعارف وخبرات جديدة في مجال تسيير مؤسسات التكوين المهني الصحي بما يتماشى مع استراتيجية وخطط وزارة الصحة العامة الرامية لتحسين جودة التكوين في القطاع الصحي. في كلمته الافتتاحية الأمين العام النائب وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد أكد على أهمية الورشة، مشيرا إلى أن المشاركين يمثلون الإدارة الأولى لمؤسسات التكوين، ودعا المشاركين خلال يومين إلى التحلي بالجدية والمواظبة والاستفادة القصوى من التدريب المقدم من أجل إحداث نقلة نوعية في مجال تسيير المؤسسات الصحية.
9: ورشة تدريب للمدراء عن المدارس الصحية، وده يدخل في إطار جدولنا لوزارة الصحة العامة والوقاية لتدرب المدراء يكونوا جيدين في عملهم وفي البحث عن الوظيفة يقدروا يدربوا الكوادر الصحية يومين يكونوا جدين ويقدروا يلقوا خبرة كثيرة.
2: هذا هو يشارك في الورشة عدد من مسؤولي مؤسسات التمكين الصحي بمختلف الولايات، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع الكفاءة الإدارية والفنية للكوادر المسؤولة، بما ينعكس إيجابا على جودة تخريج الكوادر الصحية في مختلف الولايات.
1: إلى مدينة بنغور، حيث شهدت المدينة مناسبة تسليم وتسلم المهام بين المندوبية الولائية لوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة برئاسة الأمين العام لولاية مايوكي بشرق جنغار جسبار. وخلال الحفل تم تسليم المناسبة وبحضور عدد من المدعوين. عبدالعزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
10: بهدف تعزيز القدرات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي، تأتي هذه البادرة من مشروع دعم التحول الرقمي لصالح المسؤولين المحليين الذين يمثلون 7 ولايات من جنوب البلاد. وفي مستهل المناسبة أكد مندوب وزارة الإعلام باتشوتشو تشومغي بأن الورشة تأتي في إطار تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن الإدماج الرقمي أصبح أداة مهمة لحماية الحقوق ومواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي. من جانبه أوضح رئيس البعثة نوجي كوامباي إتشين أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتمكينهم من آليات الرصد والإبلاغ السريع عن الانتهاكات، بما يضمن حماية الضحايا وتحسين الاستجابة. وفي كلمته شدد الأمين العام لولاية مايوكي بالشرق دينغار غاسبار على التزام الحكومة التشادية بمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش، وكذا موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن تمكين المرأة وحماية الفئات الأكثر حشاشة يمثلان أولوية في مسار التنمية المستدامة. هذا وتسعى الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية اللازمة للوقاية من العنف وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان داخل المجتمعات المحلية. بنغور، عبدالعزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعاصمة الجميلة انطلقت أعمال ورشة تدريبية للمدربين للحصول على الرخصة المستوى الرابع، والتي تجرى من 9 حتى 14 من يوليو، وذلك لتكوين 40 مدربا شابا. وهي الدورة الختامية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، حيث سبق ذلك دورات أقيمت بمختلف ولايات البلاد لتكون الدورة الحالية هي الختامية بالعاصمة أنجمان بالتعاون مع رابطة أنجمان لكرة القدم. كان ذلك بحضور رئيس رابطة أنجمان لكرة القدم محمد عبد الله الديش وجمع من الحضور. نستمع لنائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد آدم.
11: الفورماسيون هنا المدربين في أنحاء البلد، اليوم نحن في الختامة، لأنه في 23 ولاية اليوم نختم نهائيا الورشة التدريبية بنجمينة. وكما سبق وقلت أن تنمية الرياضة تجي إلا بس بتقوية المدربين. كان عندنا مدربين عندهم الكفاءة، ممكن باكر نقدر نقول الجيل الجايدة يقدر يمثل الشاد هني وبر. لأجل ذلك نطلب من الانستركتور بعد الجهد البذلوه في العقاليم يدوك كل اللي عندهم، وأدتوا برضو شول منهم وأنطوهم أدتوا كلها، لأنه هنا في منافسة في الخبرة، ودي فرصتكم، لأن الناس دول هم الكفاءة عندهم وأدتوا كل ما حينين أدتوا كلها. وصفوا بكون الجيل المنتظركم ده يلقى منكم تدريب صحيح.
1: وإلى بطولة كأس العالم، عقب خروج المغرب أمام فرنسا، تودئ بلجيكا أيضا البطولة أمام إسبانيا بعد خسارتها بحدفين لحدف لتضرب إسبانيا موعدا مع فرنسا في 14 يوليو في مواجهة من أجل نصف النهائي والوصول إلى أبعد من ذلك. يبقى هناك اليوم مباراة تجمع ما بين النرويج وإنجلترا عند 10 مساء بتوقيت المحل للعاصمة جمينة. ختام النشرة الإخبارية، تقبلوا تحية فريق عملها في الهندسة الصوتية يرنايف، في التقديم أنا محدثكم حسن الكريم محمد سيد أبازين، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج عثمان آدم الدود. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يقولوا لنا عين برا الليلة فرحتك يا بشدا.
1: المستمعين الكرام، بعدما تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد عبر موجة 94.5، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سعيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: مسيا أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي هنا كينيزي ترابي ده شنو؟
3: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولة ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أنينا قاينسو ولا أيندول يلدو وما يقدر يروق أجي للناس سواء أكسيدان من أوبيري لومدا كل أنيماسي أو كنسل مشيل ريجيكاسيون لكادر يروق ويقود أفي
2: علاج الطبيعي لسا أنت قاعدة سيدة إسكي مردانين دول قاعد يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور قاعد يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجوا لك
3: ريجيكاسيون دا مشيل نادم المردان لإيردا يمشوا لدكتور القاعد سيكين منا إيردا ليشيفا كادر لدوارا له ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دنا وأنينا غنسولم دواء.
2: دواء لنتو كاي تسوي دا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أبارايدول ولا وكاي تسوي كيف
3: دواء غنسولم دا البي مساج كله جاي. الجين سلم دا مش رجيكاس نادم الرجال نبوجا وجاي خاف لي يروح فوقا ولا يشيل كومام دا أني نجا ننتلو قدرة دا إننا بفرنسي قول إزرسيس جاي شوكل كتير جاي ونسومه و باكان المشي لإيريد ما إندا دا إننا أبارةي جايدين جاي نكتلو نيجابوتو المشي إيريد جاي نوم وغاين غايما لإيريدا كتر إيريدا خلاص غايا خدم قبل نسولو مساج إزرسيس قلي يبقى أجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
2: العلاج الطبيعي دا كان أنتو سووتو دا إسكي إندا رول كيفي كور هنا باسيان دا
3: أساكي من أوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا لا كدوك مش المردان أنا إيريد نادم السوا أفيسي بفرنسي دا في دومينا غايا نورلو إمي بلجيك دا نادم باكان أنا وايدا Michel Matke.
2: Aïe.
3: Dagan solo, Dawa. Exercice gain soumao, mobilisation, katir et renforcement dans tout le goudra. Irouk, bakan waidin tishiva nadem irouk adil. Mais le fi naf sa de ya fakada bakan a kote alwaida, mainda goudra michel alwaida.
2: Aïe, sa
3: de. Dakulu fi, nadem al michel rigila nao kasar. Ok, se nan opération, anina se italo rédication da. Ouda, le nadem ishiva ga irouk adil, me fi naf sa ya fakada, maga irouk adil. Lakin, mani goul le fi bakan a nikalum, ni se le renforcement dal, jusqu'à ke yalga goudra. Michel sawa sawa gobul nokalulu
2: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
3: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara hamsa kulo ituma wadinda michel le AVC da yamshu gerib 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanawai
2: sanawai kulo
3: sanawai kulo nsulu rédication ma masai c'est ma shokol katir wara ka ganise achan anina nanas katir na ishufu michel ganise masai me ma masai ganise kulo michel alum tishi la nar infirmiera itnar malgay taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ka inadi kadar anina ranse masai lakin min da kala ma masaj masai dan michi traitement shokol katir ganise min nas kaidin yala dal ma yakdar indum zugma dol salfir animation dol kol katir ganise
2: ayesay
3: lakin alda bas ken dora nuruko
2: inti asa domaine hanak da specialist ilena sportif bas wala انت كل الباسيان ده في مكانك سوا
3: قدر نمشن سي سبيشاليتي انا سبور را سيتا الغير لو مش جينيريك ده سيتا سنه 4 من سنه 4 كمال ترغي نخل من ناس في كلينيك في اوبيتال من ورا قبل باتان ماشي سيتا سنه 4 ده كل ده سيتا سنه 8 لسنه دي فورماسيون الناس كل كي جاي نسلم دواء لكن سبيشاليتي انا سبورا دابا في دارنادا بريمير في تشاد كمال تاجيت انكون سنه الغيوجا اكارين يجوم
2: اي زول كل كان ما مشى غرا كل اسكي يقدر يسي خدمه انا علاج الطبيعي ده
3: ما غرا دا دابا ساسا كي تشيفا كاتيرين دا في ريزو سوسيو دا لكن ما نقول شغل الناس جاي سيدا هون لكن سال ما شا كاتين تشيفا لي اوين دول جاي سي بيبيسيتي شنو شنو دا
2: سي فري
3: نادم كتدور أتلا ميسرة إلى تشيل نادم على سوا غراي. يرفع إيريت يرفع أدمان يرفع شوكول كله.
2: ده ما إسبيشاليتي
3: ده يرفع قبل إسي شوكولا. عشان أني ناني نقول شنو إننا مردانين وايدين ده ما يدور. ما سأل مش نادم جابتي ده بكان وايدين ده ما تلا ميسا. مش نادم إيبرتانجي ده بكان وايدين ده ما تلا ميسا. تلا ميسا ده سبب تنسيوناي يقوم. ناس وايدين ده تلا ميسا بس خلاص يشيفا ده تو سكرانه ده يمونتي. تو شوكول كتير كيفي كوتي على بوزيتيف كوتي على نيجاتيف للمساج وايدين ده. لكن شوكول ناس قال نسي قال نشيفا ده. لفي جيل ده بوجاك ده نماين ده بروبلما كرا ده أجيل أمشي سي. لكن عندكو بروبلم نا إلي تانج في سبيشاليتي ده أجيل.
2: أو نشيفا بكان وايد ده ناس وايدين ده ومن ما مردانين ويدوري يمشوا يسوا مساج ده اسكيما عند لوم ريسك دول ليوم اخر
3: دا اجيل لجيل داك دا من اليوم انت تخدم سور بلاس كاتير دان شغل لا الي تامشي تي سي ماساج دا لدام الفي جيل داك دا يروك اجيل
2: ايوا
3: لمن باكان اير داك دا كلو سنسيبيتي ناك دا يمشي اجيل لباكان وايدين انينا نيورو تانسيون ميسكولير اي سي في جيل لامشي دوردوما دوردوما دا كلو سيليك يبقى اجيل شغل اجيل ماساج دا تامشي تي سي دا وموس سيمين
2: تقدر تورينا عندك كم سنة انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
3: منكم مسألة 2012 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاي نخر من ناس مردانين خلاص
2: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيسياليستي انا دومين هلده
3: من اول انا كينيزي ثيرابيت سامبل جاي نشيفة وانا جاي نريد اسبور كتير وغاي في انترنت غاي نادو كل نشيفة اسك ناس دولا كيد ميانام و اجينا دا ساوا من دانا شيفتا دا ما ساوا دا إلا تي كاملة سنة 4 ولا 5 قبل تامشي باتان تسي اكار انا 4 دابا شيفتا كي دخل لا انا خلاص من سالتا وكاشن وكاشن وليكتا بورس وخلاص ايتا تاجين راسلوني دابا سنة ماشي سيتا
2: مرسي جان دي دي تقدر تورينا اوبجيكتيف انا كينيسيتي رابيد
3: لي اسا كي قال دومين انا سبور دا لي انينا دا جاي نشوفوا ناس الجاي سي سبور دا كادر ما يلقوا بليسير غاي نشوفوا لهم كادر من بليسير جاي يقولوا نسولهم دواء كادر يلقوا قدرة نام مثل أول لا كاي يجرو ويالو بال ولا يسي شوكو لي سبور نام دا أجيل أنينا غاي نمشي لنشوفوا غاي نمتول لهم كونسي كي كادر شوكو وايدين دا يسي شوكو لما يسي كادر يلقى قدرة نام دا يسي سبور أجيل دابس سبيشاليتي رول اجينا في كلب دولا
2: داكور اسكي ال سبور دام هو عند امبورطانس في كور هنا نادو
3: اي لي امبورطانس انا كينيزي ثيرابي دا اني نابس كان سولوم دواء كوبال يمشو سبور دا لي كومبيتير دا اني نغاني بريباري لهم ni jabutu misklanam le iridanam udmayanam nsolum shokol katir ni renforcer cadernas dola yam shul le min yajuruda mayalgo blessure donc anna gani prepareloum gubal le compétition et min le uman kamolokulu halas min barudda bata neji nsolum dawajin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel boja dol be côté nous nous da anina gani nsolum ke
2: داكور يوم وايدين دا ناس غا يقولوا مش العلاج الطبيعي دا قالوا دا مش الخدمه انا اوين وما خدمه انا الرجال انت سبيشاليست انا دومين دا تقدر تورينا رايك شنو في كلام دا
3: ناس كثيرين غا يشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو دا كثير دا يشتشيفا اوين دول kai masilenadum me mati shifa rajil gabas na sofi rasum da katugal chocolana ayundul mana rujal lakin umanda be français guru maser missionnaire teji tunum yiselek masaji tugum tamju lakin anina da specialité paramédical anina kai na khadum be neurologue des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagena khatma donc aginana spécialité à part. Lakin asakemin question da kinésithérapie da talga awin fuga talga radil fuga. Michel gynécologue la tshiva la rujal kul gaidin mara kul fi. Da michel sawa sawa aginana bas.
2: Inti yomalla mashet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke michel hajjo shunu wala human ma zilo wala ke mashet fi domaine alla.
3: Ah wala min sahir da kebir min sit ana chat
2: ah ki vir ki genu
3: ay ala donc indi kaka nenda gay seile nas la tradition magay masile nasa o hi magay shifa donc ana min sakar ga na doni ga solo chocolat ke kalda seile ke bidina sabafi din sabbe alme keke kaka nenda umat
2: ay
3: o chocolat o khalale ana zata ke manarfa kada o khalale alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala accident wala chocolat wa kifi quartier gina da aneji ni shifa wo kai nadila michil ulad rujila noga yala bal marko la shunu safo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la kai uriga la kilmi dana kakadul mana yala la gay urni kalam
2: ma adil
3: wa ana khaleta wa min wara iyani dana dani khalas woren galla ka kanak da kalak da ileti sei mati sei da mai kun khalas min dara na gani si o min wara likta ba kanena man warani ga amshi agir ana na sardula khalas amshi agir
2: aha aterina specialiste anak da marag milu babet kuzata ke mashe saveta marwai
3: ona school ke fi famida halulum o saibi do lal awal ko sa man gaidin na min kenegri da man gai rasul le message encouragement
2: ده هما الاول اوروغل بقى شغل ده ما عديل
3: شكرا يا لاد ده سكمل خلاص دونك هما ناغا ورني ليه هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan deulum gaiji lefi clinic gan sulum dawa to asa nas fi karsia nendu la kulu kida halulum
2: halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
3: ayi da
2: aha merci monsieur Jean Didier est-ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da adil
3: material la min gainom shuna grida ash specialité da idura shokol waidin na mishil rassemblement da réunion barabara anaganom shufi darkatir wo minnam sha kursal indida gani biya pareda wa chinen asala indi me fadali ole asana gaida le ndura kada nas al indu moy idura yedelida e contacter le yo yagdar edele kadar fadali girin ndura ni fuka kabinyane personnel ala asara anagaina kadum wo mishile partenariat be clinic sawana mursal me lakin anina lisa mafa kita donc da kuda problème ania al asada da le mishkila le kadanalka pit adil ni fuka o matera waidinna kali njubu o khalas ni selum da walinas chajendulla
2: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah al iyada hqitak al khassa ashan taalij al mardanin al chadien monsieur Jean Didier chaque travail kanadum ga isaida inda difficulté fi travail anak inchida شنو ديفيكولتي اللي كيتا فوقا
3: لي ديفيكولتي على في ترافاي لي اسرا بي ماردانين وايدين خلاص فتراسم قبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند افي سي افي سي دا ماردانين في راس دا اللي قادر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي نانتولم ناس لا قدرة قادر يقوم يروق دا ناس وايدين يقول ايدينا ناس يقربو ماردانين دا ياغو تي بيت la di idenda yabga rigek wala nad mama yagdari kutar jena utirge bu di jubulna da anina gai bujena katir u da problem ane alway mule kadar le nasal gai se espor mishil gai ala bu bal wala shunu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nabas avenir anam
2: say
3: kali ye jilena fi hopital nishufu shoko la maragda niselum dawa kara rigelda yagot fi bakana mishil awal miwaidina igum yomshu ise anadar lakin maani gul anadar anamayafa

0: مساء الخير بلدنا الشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد. قاعدين بتعبونا من 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج، نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 11 شهر 7 2026. بخدمنا في مكنة أسر الآلات والموجات انجينير بلين يغنى إيفا قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمض أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استديو 3 هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينان الديوزيما راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي الشاعر الكبير، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 بروفينس. أنا بلدنا تشاد بلد توما، نقول لكم مساء الخير كم تنين
1: يا دول الرجال السلطان التجان لم يات رجالا لم يات رجالا علي والمم سيدول الرجال البلا ما بمقري يا دول الرجال

0: سلام لنا ما ترسلي أزرعني ذناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتك ما تمد الفارس المتني العميات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالة أباكر والألي دول الرجالة كام بلا مدن وما الله مطمئن التجاني دول الرجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنا سي هذا البلا والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دميات رجالا يا رجالا شيخي يجي من الاج الاج ابن نمر دول رجالا الهميات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دميات رجالا يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدني درب درب اللي نزل را الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للجمجا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخل الدنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمى دول صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان ضرمة والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمة كاكي دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلا مرض الله البلا ما هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخدير دولا خليل منجا
1: يا الخدير من بمنا
0: درب درب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دولة خليل منيا يا ضربت رابلين شين والشيخ دنا ضربت رابلين الزلراء الرجال يا ظلم الدولة خليل منيا لا رماد والصالي كاكد لوان ضربت رابلين الزلراء سلطان التجاني والدل وانا الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضرب التراب اللي عمد الأيام ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: ما جوت ما لبنسا قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسا قلبنا جردة من مدخور دوا قلب تخرى هادي وراء بلغة جمعت كابل من عطر الكردسة الولد اللي نتا في زمان ندا فأعطى به ولا شكا دلقى مشات ودلقنا للا الإمير ندايم الدايم السمين أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا مبايرة أنا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجمتا من البرق لبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القمه بياشبه رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقه بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشه الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقوا اذا شراب سلطان التجار اليمن ينبكى من ما نبلك قال ادي ما لاقوا على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إزا شرام بلا مالي والمم اليوم نينا بكا من المانا بلاك شيخ لي قرقا والشيخ مر أدي مرقو على جمريم والمعلم خالي أدي مرقو إزا شرام أنينا بكا لهم كامل المانا بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقيطن الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والعثمان من ربنا خلق اليوم
1: سمعنا سمعت الرجات نوقف الشاعر عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقر لكم أسمام ديل قال لي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم الناس زول كلهم كي قاعدين في كارتيه النوارة في سكسيون 1 إلو 126 نلقو محمد يوسف قايد في لو 13 أباكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يحيى لو 15 أدي إبراهيم لو 16 أحمد بريمي لو 24 ولو 26 أحمد حسين آدم سكسيون 1 لو 127 لو 1 و 3 حسين آدم سكسيون 1 إلو 127 لو 2 يوسف محمد سكسيون 1 إلو 127 لو 4 يوسف محمد سكسيون 1 إلو 127 لو 6 8 و 10 أمبدي محمد سكسيون 1 إلو 127 لو 14 أحمد موسى علي سكسيون 1 إلو 127 لو 16 أيامت Adam Abakar, section 1, ILO 127, lot 18. Abdullah Jibrin, section 1, ILO 127, lot 20. Othman Wori, section 1, ILO 127, lot 22 ou 24. Ayamat Abdraman, section 1, ILO 127, lot 28. Section 1, toujours quartier Anouara. Abdallah Abdraman Yaya, lot 17. Sadi Ibrahim Omar, lot 18. Mohamed Mahdi, Al-Sheikh, lot 19. Mohamed Ahmed, lot 19. Abdelkarim Nour Mohamed, lot 22. Mohamed Breme Abdelshafi, lot 24, lot 26. Au filo 24, nous avons Mohamed Ali Galmay, lot 1, puis lot 24, 1, 3 ou 5. Habib Ibrahim, lot 7 ou 9. Au filo 27, Faki Othman Wari, Philo 19, Abdelkarim Al-Faris, Lo 20, Wafi Ilo 126, Nalgo Mohamed Ali Yusuf, Gai Philo 24, wa Makaila Mohamed, Philo 25, Kulumke, Fi Kartia Noir, Kamamosho, Alla Balagda, Ka Convocation, Balakhan 40, Kachal Lambar Ibrahim, Jid Abineye, Balam Abdullah Ibineye, Al-Sheikh Ibrahim Ibineye, Mohamed Nasiba, Député Abalou Danna, وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإلفي بكون الصلاة إلى 40 يوم أن المرحومة بيتم حوى جدة تكون يوم الاثنين عن بكرة في هلة نصيبة إلا هي البلام عبد الله بني نكرر كشلة أمباري إبراهيم جدة بني عبد الله بلام عبد الله بني الشيخ إبراهيم بني محمد نصيبة ودبيتي أبالو دنة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفة إلا المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة بتم هو جدة السرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في هلة نصيبة إلا هي البلامة عبد الله بنية بلاخنا وفا عمر قربة التكورة قربة عبد الله جبرين أحمد جبرين الشيخ جبرين آدم أحمد محمد آدم أحمد بلام عبد القادر مبدي محمد قنبو محمد ترامات محمد عبد الكريم محمد ترامات دنا أليفة أبقوشة الإمام جدة محمد أدو نجوان ندودو الشيخ خالد بشارة بلام آدم مدوغو بلام الدليل الإمام جبرين كوشي رامات هارونة الهاجة جدة هارون الهاجة عبد الهادي جرمة دودو محمد الوزير محمد آدم إدريس أمبدي الجد الحاج هارون محمد اللوان عمر القاضي أتيم اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان أحمد عبد الهادي ضمان ديليجي بابا محمد رمات أبيض إيمت ميليمي الحاج عبد القادر هارون جوبالة الجوني ياسن الصغير أخي أبخريس لوم الحزن ببلغه أخي أبخريس الشيخ اللوان جدة بنية دلقي حسنا مهمت بلاما بركة الشيخ الشيخ عبد الرحمن نبشارة دلقي جيمة جيت دلقي جيمة شايب الشيخ محمد أبكر الشيخ أبخريس مومن الشيخ أخي أبقاسي بلاما أخي آدم بلاما بركة محمد بلاما عمر رمضان عائلة محمد التكورة شيخ شرك نكور بلاما إدريسة محمد بلاما إيلي عمر دلقي دنمي لمي وبلاما هارونة الجد لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا بيتم حج الخديرة الحاجة جبرين زوجة أمر قربة ماتت الساعة 4 إلى الفجر والسرقة تبقى أمباكر الأحد في جقيمة هلية بلام عبد القادر أمبدي الهلاء الله صبرهم والمرحوم الله اغفر الله ارحمه ويدخلها الجنة البلاغة اللي جينا سرتي إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار دائما بالبلاغات إن الوفا دلقي رمات قنبو جامي دلقي عبد الرحمن محمد دلقي توم عبد القادر دلقي محمد طاهر دلقي عبد الزين سوق دلقي عبد بكر ساكن دلقي ممدو كادر دلقي الحاج حسن دلقي ابيت محمد دلقي هارون ساكن دلقي هارون مليمي دلقي صبال عبد الكريم دلقي فيصل جدة دلقي عبد الله كليسم دلقي موسى جبرين دلقي محمد إجلي دلقي موسى حسين موسى حسين السيار دلقي سيد النايم لوم الحزن ببلغه اللوان كشلة دنا دنيني اللوان عبد الكريم جرات اللوان كشلة بخاري كلول ولكل الأهل الأخوان والرفقان وكل الدليقيات وكل شيف دكارنا العاصم من جمعنا بوفاتنا أبوهم قنبو جامي مات أمس في الليل والسرقة تبقى مباكر الأحد بعد الظهر في كارتيه فرشة كوكفيل في بيت الدليقي رمات قنبو جامي نكرر دليقي رمات قنبو جامي دليقي عبد الرحمن محمد دلقي توم عبد القادر دلقي محمد طاهر دلقي عبد الزين سوق دلقي عبد بكر ساكن دلقي محمد كبير دلقي الحاج حسن دلقي بيت محمد دلقي هارون ساكن دليجي هارون ميليمي دليجي صبال عبد الكريم دليجي فيصل جدة دليجي عبد الله كليسم دليجي موسى جبرين دليجي محمد إجلي دليجي محمد إجلا دليجي موسى حسين السيار دليجي سيد النايم لوم الحزن ببلغوا للشيف دي كانتون كشل دنا دينيني الشيف دي كانتون عبد الكريم جراد الشيف دي كانتون كشل بخاري كولون ولكل الديليجيات والشيف دي كاران العاصمة انجمينا والأهل البيدين والقربين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بوفاة أنا أبوهم قنبو جامي مات أمس في الليل سيطروا اليوم فجير وسرغ طبقا باكرا لأحد بعد الظهر في كارتيه كوك فيل في بيتنا الديليجي رماتا قنبو الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة واصل بالبلاغات بلاغنا وفا محمد خالة أبكر خالة إيمة هارون أبكر هارون ممدي هارون ألقوني قنبو أمر جد حسن جبرين هسيني بلاما جبرين البشير إلي آدم ألقوني آدم حامد رماد إدريس محمد هارون تنبل الحاج محمد الدقل دقرو مرسال حسب الكتابة أنا عبد الله معلم موسى جدة الإمام حسيني أمبريلا دقوتهم عبد الله بدرمان جبرين حسيني أبصريفي محمد دنا الإمام عبد الله محمد الإمام سليمان أخي موسى عبد الكريم محمد سليمان الحاج الجد سليمان هارون جدة الدقل جبرين قنبو ولا أتيمة توم حسنة بلا ما نايم ألقوني عمر محمد عمر بشارة آدم بشارة الحاج الوكيل جبرين محمد عبد الله محمد عبد الله قدو لوم الله زن ببلغه للشيخ إدريس بكر بلام عبد الرحمن هارون بلام إما نكاس بلام خرس آدم بلام حسن محمد بلام بكر حسن بلام جد آدم بلام جد هارون بلام الحاج قربة بلام هارون آمر شين بلام آدم الحاج بلام عمر جامي بلام يوسف أبخريس الشيخ عبد الرحمن نايم بلام محمد صنيطي بلام آدم جالوي بلام عمر مكايلة بلام عمر مكايلة بلام عطية هارون بلام مؤمن خير الله بلام رينين قابتو بلام محمد أمباري بلام أحمد رمات بلام جيجر بلام صالح رمات بلام محمد آدم بلام أبورو توم دلقات جاني إيلي بلام محمد دنا بلام سادية إدريسة عبد الرحمن جيمي الحاجة حسنة بلام محمد أنديوة بلام محمد أخي بلام برمى جبرين الشيخ أبشنب الشيخ محمد أمبريا بلام أولقدو بلام قنبو دنا بلام جبرين رمضان أمرشين إيسا الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ أمسامك جدة بلاما يعقوب قنبو بلاما القوني بشارة بلاما آدم قنبو بلاما فكي بلاما جبرين سينغور بلاما جبرين سينغور بلاما محمد أبكر بلاما دقشين إدريسا بلام محمد عمر بلام عمر والكيسونة بلام هارون يعقوبة بلام بركة إسيني عبد الرحمن قرتلو بلام جيدة بشارة بلام إسيني بشارة بلام بكر عمر معلم قنبو أحمد خالة محمد نصارى بلام علي زكريا القوني عبد الله عبد الرحمن جدة جدة والرخيز الشيخ جدة إيسا حامد محمد بلام جدة بركة بلام إيسا أيوبة بلام رماد بشارة بلام القوني حسنة محمد حسنة أخي محمد سيد بلام محمد تولى سيد بلام عمر محمد بلام محمد جبرين إيسا حسن في تشارينغو بلام رمات قجيج عثمان حسيني الشيخ آدم قرقوم الحاج أنجني حامد الحاج الشين إدريسة الحاج أحمد توم معلم عمر حسن الشيخ نايم موليد الشيخ جبرين نجمي محمد هارون دليجي حسن هارون الحاج سياقة آدم، الحاج محمد والتور، الحاج هارون محمد، معلم توم يايا، معلم هارون مومن، الرئيس محمد توم، القوني محمد تشاير، بلامة أمر جدة، بلامة محمد أفير، شرومة محمد، أمر ولد التجاني، والإمام آدم إبراهيم، الحاج عبد الرحمن والإيسى في القدية، خالة ولد عبد الله في مرقم، بلامة حسيني في صهيبايا، بلامة جدة جرات، ولي كل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة، أنا أخوهم وولدتهم عبد الله خالة مات اليوم السبت وسرغة تبقى مباكر الأهد في دلكينة هلة بلامة جبرين أبقراسة كانتون أفرق الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة رمات مطر محمد مطر القوني إما رمات عبد الله الشين خالة صالح سليمان جدة أمر رمات إدريس عبد الله محمد بشارة الشيخ شيب محمد المهدي عبد الله موسى إدريس محمد تفريدي جدة محمد دلقي إدريس عبد الله جرم موسى إدريس القو بشارة توما موسى بشارة علي بشارة بشارة علي هارون بركو جرب محمد القوني جميل القوني جميل صالح محمد حامد عبد الرحمن محمد إما يحيى عبد الكريم التيمان إيال محمد في نمري محمد كندي مكايلة كندي أحمد توري الهاج عبد الرحمن آدم الهاج عبد الرحمن آدم إما خالة إما مسود دوادي الجد إدريسة حسن بشارة عبد الله جد عبد الله جدة جدة ميرم الهاج قرقة الهاج إدريسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإنف البعيدين والقربين هلال مجاورات بعروس أنا ولدت أم هسيني رمات العروس تكون يوم الاثنين والعزوم يوم الثلاثة في طام بصنة اللي تديلقي إدريس عبد الله بلغت إن شاء الله لقينا وقت نقرأ بعد الأخبار الساعة 7:11 دقيقة نمشي لمكنة الفن.

0: سمعة سمعة الرجال في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. نشرة الدارجية هنا اليوم ماشية بقريها لنا الزميل جمال شعيب أباكي، فتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير مسلمين رباط مسلمين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار المشي ونبدأ كالعادة بالعنب. رئيس اللجنة الوطنية لهو الإنسان بلنغار لارمي جاك كان استقبل رئيس المجلس الوطني للشباب ورئيس الجمعية هنت الأمر المسيح وحج كمان في التعاون بين الجمع. الوزيرنا المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تامر حمد جليل كان قدم بيان للأمة نجاب بمناسبة عن اليوم العالمي للسكن دورنا سنة 2025. والوزيرنا الثروة الحيوانية والإنتاج الرعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمان في مقرنا الوزارة بيجي فوق رأس حفلة أنا أنتين موعدات بيطرية. ووزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا في أمر التمان. فديرا نعود إليكم تفاصيلها من راديو تشات. استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنغار لارمي جاك استقبل رئيس المجلس الوطني للشباب أبكر لمين دنغاي ورئيس الجمعية هنت العمل المسيحي من أجل الغر وقشينا التعذيب فريق هناتشات وحجوا كمان فيما يخص التعاون بين الجانبين. حسن موسى حسين يورينا بالتفاصيل.
2: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيندي حاش هي مؤسسة وطنية تخدم في مجال حنا الدفاع عن حقوق الإنسان. بيدا قدم زيارة رئيس المجلس الوطني هنا الشباب في تشاد أبكر اللمين دنغايا. زار اللجنة دي استقبلا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنغار لارمي جاك. سمعت له الزيارة في إطار حنت التباهز حول مسألة حنت الحقوق الإنسان والتعايش السلمي والمجت السواء. في نهاية عن الزيارة دي كلم رئيس المجلس الوطني للشباب بتشاد بكر اللمين دنغايا وقال
3: قلنا كيسيون انا دروا دو لوم في بلدنا دا عند ديفيكولتي كثير انينا ان تانك مسؤولين في الشباب دا كيف نقدروا نسو سنسيبيليزاسيون كيف نقدروا نساعدوا الحكومه في السوليوشن على ان شاء الله يلقى للشعب في دا جينا غابانا بريزيدان سيد الرئيس انا سي ان دي اش وحاجينا كلام كثير ان تان البروبوزيسيون اورينتاسيون في دا انينا نقدر نخدموا نسو جهد يقدر يساعد الحكومه.
2: وفي نفس الوقت استقبل رئيس اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان رئيس هنا الجمعية العمل المسيحي من أجل إلقاء التعذيب فرع تشاد مجروباي سيلفين. ناقش الطرفان حول مشكلة عن الدفاع عن حقوق الإنسان وفي خلال اللقاء ده أرض المكتب التنفيذي الجديد هنا الجمعية ووضع قطة حنت العمل وكيف التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1: حسن موسى حسين سوالينا الريبورتاج. وزيرنا الدولة وزيرنا المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلين كان قدم بيان للأمة نجاد بمناسبة عن اليوم العالمي عن السكن دورنا سنة 2026. الوزير قال بلد نجاد قاعد تشهد اليوم تحول ديموغرافي كبير في الوقت الفوق كمان كثير من الدول هنا العالم قاعدة تواجه بمشكلة هنت الشيخوخة نسابق كبار، لكن بلد نجاد كانت تتمتع مثل البلدان العقابة بسكانها كلها شباب وده بيمثل الشباب فرصة استثنائية لكنها في الوقت ذات مسؤولية اجتماعية في رأسها الكل. وتحول الديمقراطي في تشاد كبير بشكل في وقت واحد فرصة وحنبول كله، فأكثر من نص السكان ده أمورهم أنقص من 15 سنة وعدد السكان في تشاد تقريبا أكثر من حوالي 21 مليون شخصي. وبزيادة الاستمرار على النمو السكاننا كمان بوتيرة كبيرة ده يعني بندرج في الديناميكية انت التحولات اللي قاعدة تنشاف في تغير الوطاء وزيادة انت المدن وكذلك تطور السوق الخدمة والثروة الرقمية ودي كمان حاجات تقوي المتطلبات انت الشباب من أجل حياة أفضل ومستقبل كويس وازدهار في كل المجالات. وكمان الحكومة أنت البداية أن الحساب الثالثة الأمن السكان والسكن ده لأن الحساب دي تساعد في كيف يقدروا يعرفوا الشيء القاعد برج الحكومة في مجال الشباب ورغما للإمكانيات الديمقراطية كمان القاعد تنشف في جدة السياسات الحكومة الأمة ده ماشية في ذريبها وده كمان عشان تدور بيانات أي معلومات أكيدة وموثوقة منها كمان من بين الشروط الأساسية ممكن كمان تجيب للشباب مستقبلهم وتضمن لهم عشان أي واحد يلقى لي أسرة ويلقى صحة كويسة وخدمات صحة انت الإنجاب وصحة انت الأم والطفل كمان من الأولويات انت الحكومة وتقوى الرئاية انت الصحة ده بيكون بواسطة أنا دكاترة وكذلك أطباء وطاقم طبي يعني مؤهل ومكون كويس. وقال الشباب اليوم كمان قاعدين بيواجهوا يعني بوجهوا للحكومة رسالة بينة وكبيرة كل حكاية تندرج فيما يخص الاختيار عن مستقبلهم بحرية ويؤسسوا أسر بحرية وكذلك يساهموا بشكل كبير في تنمية على وطنهم من أجل الازدهار والقدرة للصمود والتضامن. الوزير التربة الحيوانية وهو كمان البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان الرأس في مقر أن الوزارة حفلة التسليم وتسلم معدات بيطرة وثلاجات وبانو سولير كان أنتتم الحكومة إنشاد وذا بحضور هنا كثير من المسائل الإداريين والفنيين والشركاء القديمين يساعدوها لبلد نجاد في مجال حنا التنمية. أجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
4: جانب حنا الثروة الحيوانية من الجوانب المهمة القاعدة بتجاهد فوق بلد نجاد في دا بقت حفلة حنا سلمين معدات لفيدة حنا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والمعدات اللي قطع وزارة الثروة الحيوانية دي بتتكون من ثلاجات وطاقات شمسية وكمان الدواء البيطري الحديث اللي بيستفيد منه الحيوانات. بدت المناسبة بكلمة هين وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قال المعدات دي بتدخل في جانب قوين قدرات الوزارة وبتحسن خدماتها في جانب هنطورين الثروة الحيوانية. زاد في كلامه وقال قال المعدات دي بلا شك بتساعد في هالسنين نوعية القزاع وبتساهم في قوين الكفاءات هنت الإنتاج وبتزيد الدخل. البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قال الخطوة دي بتساهم بشكل كبير في تطورين جانب هن الثروة الحيوانية في بلدنا تشاد وطلب من كل المستفيدين من المعدات دي خليها خدموها بالطريقة الأديلة.
5: أنا نقول لناسنا هذا المفتشية وناسنا القيدين بخدمه كان في سيرفيس فيترينير القيدين على نيفو هيني ناسيونال ولا القيدين في بروفينس ولا في سيكتور ولا القيدين في بوست دول كل يتنوا بخدمة عديل عشان ينفع الإليفاش أنا على القايد في تشاد عين دورو أي ثلاجة وأي شغل القايد هيني ده بكان أنه دورنا ودودة يلهب.
4: نذكركم بكونه سلمين المعدات لوزارة الثروة الحيوانية ده بيمثل بداية جديدة لقدام وبحسن الإنتاجية والرئاية الصحية العديلة للحيوانات.
1: ريبورتاج سوطة زميلة حجها وحبيب عمر. الوزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة كان وصل في مدينة أمتيمان مدينة أمتيمان عاصمة الإقليم من السلامات وده في إطار جولة ميدانية الهدف منها كمان عشان يتابي ويشيف من قريب التمشين العملية انت الحساب الأمن انت السكان والسكن وكذلك يوقي المواطنين عشان يمرقوا ويشاركوا بكثرة فيما يخص الحساب لأن الحساب دي عنده أهمية كبيرة وتدعم كمان الخطة انت التنمية وترسم كمان السياسات الأمن انت الحكومة. في فندق نيفوتيل كمان الأمين الأمن نائب في وزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد كان فتح الخدمات الدورة انت التدريب لفيدي هذا المسؤولين المؤسسات انت الصحة بخصوص كمان التكوين المهني للصحة وده بحضورنا كثير من المعزومين والمشاركين. خلينا نسمع التوضيحات من المدير العام النائب الأمين العام النائب الوزارة انت الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد.
6: ورشة تدريب للمدراء عن المدارس الصحية وده يدخل في إطار جدولنا لوزارة الصحة العامة والوقاية لتدرب المدراء يكونوا جيدين في عملهم وفي البحث عن الوظيفة يقدروا يدربوا الكوادر الصحية يومين يكونوا جدين ويقدروا يلقوا خبرة كثيرة.
1: الدكتور محمد حامد أحمد الأمين العام النائب عن وزارة الثروة الحيوانية سميتو في ميكروفون راديو تشادل كان مدلي الزميل بشير مرة بشير. في مدينة بنغور بقت مراسم التسليم والتسلم من الخدمة في المندوبية الإقليمية للوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة برئاسة عن الأمين العام عن الإقليم عن مايوكي سبا دينغار غاسبار. وفي خلال الحفلة كمان المندوب القديم أحمد دوسيا كان سلم المفاتيح هذا المندوبية دي للمندوب الجديد جيموكو نصرة ماجي وبعد ما تكلم بالإنجازات اللي كان حققها خلال ما هو قاعد في رأس المندوبية وشكر كذلك الأمال اللي كان ساعده في خدمته. وذا طلب كمان المندوب الجديد من الأمال ذات مكيها اللي يساعده عشان هو كله ينجح بخدمته ويتمتم الخدمة اللي كان بدأ المندوب القديم وما كملها ده عشان يكملها. الخبر كمان جاب لنا عبدالعزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور. بدأت الخدمات الورش التدريب للمدربين من أجل كمان ولقينا المستوى رقم 4 اللي كان بدأت من يوم 9 وتستمر لعد يوم 14 من شهرنا الفوقنا ده وهذا عشان يكونوا 40 مدرب شباب وهي كمان الدورة الختامية اللي كان نظمتها الفيدرالية الوطنية نليب البال بالرجلين وده بخصوص دورات كملت قلات في مختلف الأقاليم من الشاك. وخلينا نسمع التوضيحات كمان من النائب عن الرئيس الفيدرالية الوطنية نليب البال بالرجلين محمد آدم.
7: الفورماسيون عن المدربين في أنحاء البلد اليوم نحن في الختامة لأنه في 23 ولاية اليوم نختم نهائيا الورشة التدريبية بنجمينا وكما سبق وقلت أن تنمية الرياضة تجي إلا بس بتقوية المدربين كان عندنا مدربين عندهم الكفاءة ممكن باكر نقدر نقول الجيل الجاي ده يقدر يمثل الشاد هني وبر لأجل ذلك نطلب من الانستركتور بعد الجهد البزلو في الأقاليم يدوك كل اللي عندهم وأدتوا برضو شول منهم وأنطوهم أدتوا كلها لأنه هنا في منافسة في الخبرة ودي فرصتكم لأن الناس دول هم الكفاءة عندهم وأدتوا كل ما حينين أدتوا كلها وصفوا بكون الجيل المنتظركم ده يلقى منكم تدريب صحيح.
1: يرنا إيفا الساعة 7:30 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا الجات دي مشروع الأخبار أنا اليوم أشياء والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنجار لرمي جاك كان استقبلها للرئيس المجلس الوطني للشباب البكر لبين دانغايا وكذلك رئيس الجميع انت العمل المسيحي من أجل قشان التعذيب في تشاد. الوزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلين كان قدم بيان للأمة نجاد وده بمناسبة عن اليوم العالمي عن السكان دورة عن سنة 2026. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان رأس حفلة عن تسليم عن مؤدات عن بيترة وكذلك ثلاجات و فانو سولير كان أنت تطال الحاكمة هينجات. ووزير الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالات في عام التمان عشان يتابع ويشيف الأملية الحساب هينت السكان والسكن ماشي كيف ويوقي المواطنين عشان يشاركوا. شكرا لكم انتم القاعدين تابعونا حاليا من بونغور من ملكو ومن جليندن ومن اي مكان بواسطه راديو تشاد دي نشر اخبار كان جهزوا حسن موسى حسين عثمان عبد المدبوط هجي هوا حبيب عمر قدمت لكم انا جمال عبد الناصر الشبر باكي ركضوا او بيدوا بافيه.

0: شنو سمعت الكرام بعد ما سمينا نشر على الخارجية وسمينا الفنان الشاد الكبير ماتر غازونغا نرجع للسيدو عشان نقولكم البلاغات المفضلة بلاغنا وفى الحاج آدم حسن القولي محمد تأوكا حسن الحاج سيد إما حسن أريقيبي الحاج خرصة الرب الحاج عمر حمدان في أنجيري هارون يعقوب القوني عبد الكريم في دبابي بلا مقربة في أودايا بلا ما الجابر في هساتا مؤمن نيايا دلقي محمد جدة رمضان شيخ آدم مخالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوهم عبد القادر حسن موسى وسرى كمان تبقى أمباكر في كارتيه قلمي للدلقي حامد محمد نكرر الحاج آدم حسن القوني محمد أكا حسن الحاج سيد إما حسن رقيبي الحاج خرصة الرب الحاج عمر حمدان في أنجيري هارون يعقوبة القوني عبد الكريم في دبابي بلا مقربة في أودايا بلا ما الجابر في هساتا مؤمن يحيى دلقي محمد جدة رمضان الشيخ آدم مخالة لوم الحزن ببلغوا لكل أهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم عبد القادر حسن موسى مات أميس وسرى كمان تبقى أمباكر الأحد في كارتيج المهل للدلقية حامد محمد موسى نحن الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ تقريناه قبل الأخبار قلنا نكرر بعد الأخبار عمر قربة التكورة قربة عبد الله جبرين أحمد جبرين الشيخ جبرين آدم أحمد محمد آدم أحمد بلام عبد القادر أمبدي محمد قنبو محمد رماد محمد عبد الكريم محمد رماد دنا أليفة بكوشة الإمام جدة محمد أدو نجوان دودو الشيخ خالد بشارة بلام آدم دوغو بلام الدليل الإمام جبرين كوشي رماد هارونا الحاج أجد هارون الحاج عبد الهادي جرمة دودو محمد الوزير محمد آدم إدريس أمبد الجيت الحاج هارون محمد اللوان عمر القاضي يتيم اللوان أحمد اللوان محمد أحمد آدم الجيت اللوان أحمد عبد الهادي ضمان دلقي بابا محمد رماد أبيض إيمة مليمي الحاج عبد القادر هارون جوبالة القوني أسنى صغير أخي أبو خريس الشيخ اللوان جدة بنية دلقي حسن مهمد بلا بركة الشيخ الشيخ عبد الرحمن بشارة دلقي جيم الجيتة دلقي جيم الشايب الشيخ محمد أبكر الشيخ أبو خريس مؤمن الشيخ أخي أبقاسي بلام أخي آدم بلام بركة محمد بلام أمر رمضان عائلة محمد التكورة الشيخ شركنا كور بلام إدريس محمد بلام إيلي أمر دلقي دنا مليمي وبلام الجيتة هارونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتم حجة الخديرة الحاجة جبرين زوجة أمر قربة ماتت الساعة 4 إلى الفجر والسرقة تبقى مباكرة الأهد في جقيمة هل تبلام عبد القادر أنبدي الحال الله صبرهم ولا مرحومة الله اغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة دليجيرا مات قنبو جامي الإيجي آدم قنبو جامي الدكتور عثمان عبد الرحمن بركة المير محمد حسن قلديمة بلام أبكر فحاس الشيخ القوني موسى عبد الله الشيخ جدة دشوش الشيخ حسن قفاي القوني محمد التروتوري القوني آدم التروتوري دليجي فيصل جدة بلام الضيف دينا بلام عبد العزيز محمد بلام عبد الرحمن خالة الحاج عبد الرحمن الرماد الحاج جبرين خالد الحاج الطيف هارون خرسة الحاج عيسى عبد الرحمن حسيني الحاج عبد الله عبد الرحمن هارون عيسى محمد أحمد عبد الله الشيخ محمد عبد الرحمن دلقي جابر جبرين دلقي رماد حسن دلقي حسيني هارون خرسة دليجي حسين أبكر دليجي موسى أبكلو دليجي محمد إيسا صهيبة دليجي حامد محمد دليجي عبد الرحمن محمد دليجي توم عبد القادر دليجي محمد الطاهر دليجي عبد الزين سوك دليجي أبكر ساكن دليجي محمدو كبير دليجي الحاج حسن دليجي بيت محمد دليجي هارون ساكن délégué Haroun Milimi, délégué Asaballah Abdelkarim, délégué Abdullah Klesim, délégué Moussa Djibrine, délégué Mohamed Ejala, délégué Moussa Hissein Sayar, et délégué Saïd Annaïm. L'homme al-Hizin Bibalougou, le chef de canton Kachalla Dannadineni, le chef de canton Abdelkarim Djarat, le chef de canton Kachalla Bukhari Kaloul, les كل الديليغات وكل الشيف دي كارين العاصمه نجمينا لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه والجيران بوفاه ابوهم جمبو جامي مات امس في الليل وستروا اليوم فجر وسرق تبقى مباكر الاحد تبار الدور في كارتيه كوك فرشه كوكفيل في بيت الديليغي رمات جمبو جامي الاهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنه بلغت قرنا قبل الاخبار رمات مطر محمد مطر القوني ام رمات عبد الله الشين خاله صالح سليمان جده عمر رمات ادريس عبد الله محمد بشاره الشيخ شيب محمد المادي عبد الله موسى ادريس محمد تفريدي جدة محمد دليجي إدريس عبد الله جرمة موسى إدريس القو بشارة توم موسى بشارة علي بشارة بشارة علي هارون بركو قربة محمد القوني جميل صالح محمد حامد عبد الرحمن محمد إما يايا عبد الكريم التيمان يال محمد في نمري محمد كندي مكايلا كندي احمد توري الحاج عبد الرحمن ادم اما خاله اما مسعود توادي اجد ادريس حسن بشاره عبد الله حسن بشاره عبد الله جده جده ميرم الحاج قرقه الحاج ادريس لوم الفرحه ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الارفه بعروسنا ولتهم حسين رمات العروس تكون يوم الاثنين والعزوم يوم الثلاث في طعم انبسطنا اللي تدلقي ادريس عبد الله الساعه 7:42 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع المهندس الكبير يا غنائي
1: فارس وفي المكاتب تشهدين في المدارس وفي المكاتب

0: Arrête.
1: النبي نونا عمر يبصه حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان

0: أفريقيا
1: أكيد كلنا شاديان نعيشوا في بلدنا شاتا بدون التفرقة أنينا كلنا أخوان يانا درابو بلو جون إيروج. بعد ما سمينا موسى ودعت الله نمشي نلقى آتف السماني قلد الفنان الكبير على جامعة بيكوس عدوية سنة بيضة بتمي زرقاء عدوية بيتها جاخية كليراشا من كارتيه كليمات نقول لك مساء الخير من غاديو تشاتا.

بعد ما سمينا على رؤية سنة بيضة نمشي ونلقى كمان الفنانة الشابة السودانية إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة. قميص بودرة هدية لكل السودانيين القاعدين في العاصمة انجمينا وخاصة القاعدين في صباحنا البلد. نقول لكم مساء الخير من غدي وتشاي.

بعد ما سمينا قميص يا بودرة كمان نمشو نلقو كاندا بونغومان موني هدية خاصة للامي فوختين لام جام ديركتور سنجدل وكل جمايتا دكتور اسبرو وكل جمايتا هناك في مريقبي أبازين كاسرو وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الحلوة أنا كاندا بونغومان وخاصة الكولوني أنا كونغو ديمقراطيك الغاني في العاصمة جمينا وكل الأفارقة نقول لكم بونسوار من راديو تشاد كمي تكنيك.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. لا مكتكدنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا. بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلنا بشير تليبون، بيجي بقول لكم اسم جامينا غادي تلفزيون ناسيونال تشادين. خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والدعاية في مكنة الفن يغنى إيف. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاءنا الأمانة وما مشينا الأماجي. أمباكر الصباح نلوم معاكم من الساعة 8 لهذه الساعة 10، أردت بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي يقدم بيانا مشتركا مع قائد بعثة مجموعة البنك العالمي، يخطر فيه الرأي الوطني والدولي بأن الحكومة ستنظم منتدى إقليمي للمياه الأفريقي في الفترة من 5 إلى 16 من شهر يوليو الجاري. وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي تستلم معدات بيطرية وأدوية وثلاجات وطاقات شمسية من حكومة البلاد بغية تعزيز قدرات الوزارة وتحسين الخدمات في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. الكاتب التشادي السفير ألامي هالينا رئيس الوزراء يعرض كتابه الجديد الذي يحمل عنوان بروتوكول الجمهورية ونظامه التقليدي الراسخ وتحديات الدبلوماسية المعاصرة. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنغار لارمي جاك كل من رئيس المجلس الوطني للشباب أبكر لامين دانغايا ورئيس جمعية العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب فرع البلاد. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
2: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. بهذا الصدد زارها رئيس المجلس الوطني للشباب في تشاد أبكر اللامين دانغايا. زار اللجنة حيث استقبله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنغار لارمي جاك، حيث سمحت له الزيارة التباحث حول مسألة حقوق الإنسان والتعايش السلمي. هذا وفي نهاية اللقاء صرها رئيس المجلس الوطني للشباب بتشاد أبكر اللامين دانغايا قائلا:
3: قلنا كيسيون انا دروا دو لوم في بلادنا دا ان دا ديفيكولتي كثير انينا ان تانك مسؤولين في الشباب دا كي كيف نقدروا نسو سنسيبيليزاسيون كي كيف نقدروا نساعدوا الحكومه في السوليوشن على ان شاء الله يلقى للشعب في دا جينا غابانا بريزيدان سي دو رئيس انا سي ان دي اش وهجينا كلام كثير ان تان البروبوزيسيون اورينتاسيون في دا انينا نقدر نخدمو نسو جهد يقدر يساعد الحكومه.
2: وفي نفس السياق استقبل رئيس اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان رئيس جمعيه العمل المسيحي من اجل القاء التعذيب فرع تشاد مجرباي سيلفين، حيث تحاورا الطرفان حول قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تم في خلال اللقاء عرض المكتب التنفيذي الجديد للجمعية ووضع خطة العمل وكيفية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1: قدم وزير الدولة وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طائرة حامد إنجلينغ قدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للسكان دورة العام 2026. إليكم جزء من البيان بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
4: يشهد تشاد اليوم تحولات ديموغرافية عميقة، ففي الوقت الذي تواجه فيه بعض الدول شيقوخة سكانهما تتمتع دول أخرى ومن بينها تشاد بسكان يغلب عليهم الطابع الشبابي، وتمثل هذه الفئة الشابة فرصة استثنائية لكنها في الوقت نفسه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع. ويعيش تشاد اليوم تحولاً ديموغرافياً كبيراً يشكل في آن واحد تحدياً وفرصة، فأكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ويقدر عدد سكان البلاد حالياً أكثر من 21 مليون نسمة، مع استمرار النمو السكاني بوتيرة تعد من بين الأعلى في العالم. وتندرج هذه الديناميكية ضمن سياق تحولات عميقة تتسم بتغيير المناخ وتوسع الحضري المتسارع وتطور سوق العمل والثورة الرقمية، وهي عوامل تعزز تطلعات الشباب إلى حياة أفضل ومستقبل أكثر ازدهاراً. ومن أجل الإحاطة الدقيقة بهذه التحولات على امتداد التراب الوطني، أطلقت الحكومة التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وسيمكن هذا التعداد من التعرف بشكل أفضل على واقع الشباب وقياس حجم الإمكانيات الديمقراطية التي تسقر بها البلاد، وتوجيه السياسات العمومية على أساس بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة، ومن بين الشروط الأساسية التي تتيح للشباب بناء مستقبلهم ضمان حصول كل أسرة على خدمات صحية جيدة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، وتظل صحة الأم والطفل أولوية وطنية، الأمر الذي يستوجب تعزيز الرعاية الصحية قبل الولادة وضمان الولادات تحت إشراف طواقم صحية مؤهلة، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية للجميع. إن شباب اليوم يوجهون إلينا رسالة بسيطة ولكنها بالغة الأهمية، فهم يريدون أن يختاروا مستقبلهم بحرية، وأن يؤسسوا الأسر التي يتطلعون إليها، وأن يساهموا بشكل كامل في تنمية وطنهم، ويقع على عاتقنا جميعا تهيئة الظروف التي تجعل هذه التطلعات واقعا ملموسا. فبالاستثمار في شبابنا اليوم، فإننا نستثمر في مستقبل تشاد ليكون أكثر ازدهارا وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر
5: En investissant dans notre jeunesse aujourd'hui, nous investissons dans un cadre plus prospère, plus inclusif, plus résilient et plus solidaire demain.
1: كما قدم أيضا وزير الدولة وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد دنجلينج، قدم بيانا مشتركا مع قائد بعثت مجموعة البنك العالمي فاروق وبان منتدى المياه، وذلك لإختار الرأي الوطني في تنظيم منتدى المياه الأفريقي من 15 وحتى 16 من يوليو الجاري. تفاصيل أكثر مع أحمد خميس جمعة.
6: يجيء تنظيم البيان المشترك لوزير الدولة وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجلينج ومبعوث البنك العالمي لهدف إختار الرأي العام المحلي والدولي بأن الوزارة تجمع في تنظيم منتدى المياه الأفريقي من الرؤية إلى العمل في الفترة من 15 وحتى 16 من شهر يوليو الجاري. ففي البيان المشترك تحدث في البدء مبعوث البنك الدولي فاروق بانامولا مذكرا أهمية المياه لحياة الإنسان والكائنات الحية على وجه العموم، وعليه عزم وتعهد البنك في دعم حكومات القارة الإفريقية في تحقيق برامجها في قطاع المياه من أجل رفاهية السكان في الريف والحضر، مقدما الشكر إلى كافة الشركاء المانحين، طالبا منهم الوقوف مع الوزارة في إنجاح فعاليات هذا المنتدى العام. وزير الدولة وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجلينج قال إن هذا المنتدى يعتبر الأول من نوعه تنظمه الوزارة بدعم من البنك العالمي والشركاء، ويندرج هذا الملتقى ضمن توجيهات الخطة الوطنية للتنمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان في قطاع المياه، داعيا الشركاء تقديم الدعم اللازم من أجل إنجاح أعمال المنتدى الذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ سياسة وبرامج الحكومة الرامية إلى رفاهية السكان وحماية الطبيعة. للتنويه، تستمر فعاليات منتدى المياه الإفريقي من الرؤية إلى العمل يومين، وتحت موضوع افسح الطريق للمياه من أجل الناس، من أجل الغذاء، من أجل الكوكب.
1: في شأن آخر، ترأس وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بمقر الوزارة حفل تسليم معدات طبية بيطرية إلى جانب ثلاجات وطاقة شمسية مقدمة من حكومة البلاد بهدف تعزيز قدرات الوزارة. تفاصيل أكثر مع عبد الكريم عبد الله. هنا
7: يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات التي توليها الحكومة التشادية اهتماما بالغا. بهذا الصدد يجيء حفل تسليم معدات لصالح وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، والمعدات تمثلت في ثلاجات وطاقة شمسية، وإضافة للأدوية البيطرية الحديثة. استهلت مناسبة التسليم بكلمة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، قال بأن هذه المعدات تدخل في إطار تعزيز قدرات الوزارة الجدارة وتحسين خدماتها في مجال تطوير الثروة الحيوانية، مضيفا بأن المعدات يساعد في تحسين نوعية الغذاء وتساهم في تعزيز كفاءات الإنتاجية وزيادة الدخل، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الحيواني في البلاد، طالبا من المستفيدين من هذه المعدات الاستخدام الأمثل.
8: أنا نقول لناسنا المفتشية وناسنا القيدين بخدموا كان في سيرفيس فيترينير القيدين ونيفو هيني ناسيونال ولا القيدين في بروفينس ولا في سكتور ولا القيدين في بوست دول كل يتنوا بخدمة عديل عشان ينفع الإلفاج عنانا القاية في تشاد عين دورو أي تلاجة وأي شغل القاية هيني بكان أنه دور نودودة يلهب.
7: وتجر الإشارة إلى أن تسليم المعدات لوزارة الثروة الحيوانية يمثل بداية جديدة نحو تحسين الإنتاجية والرعاية الصحية للحيوانات.
1: عرض مساء اليوم الكاتب التشادي السفير ألام يهالينا رئيس الوزراء كتابه الجديد الذي يحمل عنوان بروتوكول الجمهورية ونظامه التقليدي الراسخ والتحديات الدبلوماسية المعاصرة، كان ذلك بصالة الأنماء بحضور عدد من الشخصيات والكتاب. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
9: بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد الراسخة إلى التحديات المعاصرة هو عنوان المؤلف الجديد لرئيس الوزراء السفير ألامي هالينا، ويقع الكتاب على 222 صفحة موزعة على 6 فصول، ويقدم المؤلف الثري رؤية حول بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية باعتبارهما أداتين أساسيتين للعاملين في القطاعين العام والخاص، كما يتناول بالتفصيل تحديات الدبلوماسية الحديثة مستندا إلى خبرة عملية في خدمة السلام والحوار والسيادة. وخلال حفل رسمي لتوقيع الكتاب قدم الناقد نوتي قراءة نقدية لمختلف فصوله، مشيرا إلى أن المؤلف تناول القواعد الأساسية للبروتوكول واللقاءات الدبلوماسية وتأثير العولمة في العمل الدبلوماسي وبروتوكول الدولة في زمن الحرب إلى جانب التحول الرقمي ومستقبل البروتوكول. من جانبه قال المؤلف رئيس الوزراء السفير ألامي هالينا: لقد أمضيت أكثر من 13 عاما مديرا عاما لبروتوكول الدولة برئاسة الجمهورية من عام 2010 إلى عام 2023، وخلال تلك السنوات وجهت إلينا نحن العاملين في مؤسسة الرئاسة أسئلة عديدة حول طبيعة عمل البروتوكول ودوره، وانطلاقا من ذلك وبعد سنوات من التأمل والتفكير اتخذت قرار تأليف هذا الكتاب الذي أعده ثمرة مسيرة طويلة من الخبرة المهنية والتأمل الفكري. وأضاف أن البروتوكول هو من يجلب السلام، لهذا لم يعد هدفي مجرد التعريف بمهنة البروتوكول، بل أصبح طموحي أكبر من ذلك، وهو استكشاف مجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة من خلال الجمع بين الخبرة العملية والبعد التاريخي. ولهذا حرصت من الفصل الأول وحتى آخر فصل على تتبع تطور البروتوكول انطلاقا من جذوره التاريخية وصولا إلى التحديات المعاصرة التي نواجهها، علما بأن عرض الكتاب الجديد حضره بعض أعضاء الحكومة ومستشاري رئاسة الجمهورية والوزراء ومسؤولي المؤسسات الكبرى للدولة وغيرهم من المدعوين إلى جانب أسرة الكاتب وعشاق القراءة والكتابة.
1: إلى السلامات، وصل أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة إلى مدينة أم التمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك في إطار جولة ميدانية تستهدف متابعة سير عمليات الإحصاء العام للسكان والإسكان. وقد حث الوزير المواطنين على ضرورة المشاركة بفاعلية في عملية الإحصاء. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا بشارة محمد صالح من مدينة أم التمان.
10: عقب وصوله مباشرة عقد الوزير اجتماعا مع السلطات المحلية للإطلاع على سير العملية الإحصائية في الولاية ومناقشة آليات استقبال الفرق الميدانية وتسهيل مهامها. وخلال اللقاء استعرض عددا من الحاضرين أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الإحصائية. وفي كلمته أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية مثمنا دورها في إنجاح العملية وداعيا إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك لضمان تحقيق أهداف التعداد. كما التقى الوزير أيضا برؤساء الفرق الميدانية العاملة في التعداد واستمع إلى أبرز الصعوبات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، لا سيما في ظل الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة. وفي ختام اللقاء أكد الوزير ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان استكمال العملية الإحصائية بنجاح في مختلف محافظات ومراكز إدارية وقرى وبوادي ولاية سلامات، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تخدم خطط التنمية المستقبلية بالولاية. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: هنا بالعاصمة أنجمينا افتتحت أمس أعمال الدورة التدريبية لصالح مسؤولي المؤسسات الصحية في تشاد. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب بوزارة الصحة

0: العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد أكد على أهمية الورشة، مشيرا إلى أن المشاركين يمثلون الإدارة الأولى لمؤسسة التكوين، ودعا المشاركين خلال يومين إلى التحلي بالجدية والمواظبة والاستفادة القصوى من التدريب المقدم من أجل إحداث نقلة نوعية في مجال تسيير المؤسسات الصحية.
1: ورشة تدريب للمدراء عن المدارس الصحية، وده يدخل في إطار جدولنا لوزارة الصحة العامة والوقاية لتدرب المدراء يكونوا جيدين في عملهم وفي البحث عن الوظيفة، يقدروا يدربوا الكوادر الصحية يومين، يكونوا جدين ويقدروا يلقوا خبرة كثيرة.
0: هذا هو يشارك في الورشة عدد من مسؤولي مؤسسات التكوين الصحي بمختلف الولايات، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع الكفاءة الإدارية والفنية للكوادر المسؤولة، بما ينعكس إيجابا على جودة تخريج الكوادر الصحية في مختلف الولايات.
2: الخبر الأخير، انطلقت أعمال الدورة التدريبية للمدربين للحصول على رخصة للتدريب في المستوى الرابع. الدورة ستجرى من التاسع حتى الرابع عشر من التاسع عشر وحتى الرابع عشر من التاسع حتى الرابع الرابع عشر من يوليو المقبل. يشارك فيها 40 مدربا شابا، وهي الدورة الختامية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية لكرة القدم. إليكم جزء من كلمة نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم محمد آدم.
3: الفورماسيون عن المدربين في أنحاء البلد، اليوم نحن في الختامة، لأنه في 23 ولاية اليوم نختم نهائيا الورشة التدريبية بنجمينا. وكما سبق وقلت أن تنمية الرياضة تجي إلا بس بتقوية المدربين. كان عندنا مدربين عندهم الكفاءة، ممكن باكر نقدر نقول الجيل الجايدة يقدر يمثل الشاب هني وبرا. لأجل ذلك نطلب من الانستركتور بعد الجهد البذلوه في الأقاليم يدوك كل اللي عندهم، وأتوا برضو شول منهم وأنطوهم أتوا كلها، لأن هنا في منافسة في الخبرة، ودي فرصتكم، لأن الناس دول هم الكفاءة عندهم، وقلتوا كل ما حينين قلتوا كلها وصفوا بكون الجيل المنتظركم ده يلقى منكم تدريب صحيح.
2: بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 48 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي يقدم بيانا مشتركا مع قائد بعثة مجموعة البنك العالمي، يخطر فيه الرأي الوطني والدولي بأن الحكومة التشادية ستنظم المنتدى إقليمي للمياه الأفريقي في الفترة من 15 حتى 16 من شهر يوليو الجاري. وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي تستلم معدات بيطرية وأدوية وثلاجات وطاقة شمسية من حكومة البلاد بغية تعزيز قدرة الوزارة وتحسين الخدمات في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. الكاتب التشادي السفير ألا مايهالينا رئيس الوزراء يعرض كتابه الجديد الذي يحمل عنوان بروتوكول الجمهورية ونظامه التقليدي الراسخ وتحديات الدبلوماسية المعاصرة. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تشوبي غابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة جمعنا.
4: Dans le monde des sons, la magie opère. RNT est la radio qui fait vibrer l'air. Des rythmes qui pulsent, des voix qui s'élèvent. Chaque onde résonne, chaque phrase s'achève. Parlez-moi d'histoire, de rêve, de vérité. RNT vous amène prêt à voyager. Des beats qui écoulent, des mots au vent. Faites le choix d'écouter ensemble tout simplement. Culture, passion, émotion, partage. Sur RNT, chaque instant devient un voyage. Alors suivez. Ne restez pas à l'écart. La voix des artistes, la magie d'un départ. Soyez les témoins de cette belle aventure avec RNT et vive la culture.

الشيلك روي والغراب في راسه الشيلك روي والغراب في راسه الشيلك روي والغراب في راسه الشيلك روي والغراب في راسه السمه جاد مشى وين عشت وسد الشنب وقشه بدلوا روي